شيرين تباعا تباعا أغنية جديدة على الراديو 99.9.

الحبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

قل المنادي ينادي

بفضلك استعان.

وقت بيمد العمر بسرعة بيجري بيه وانا من جوايا عاي مش مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكدين من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي اي حل صحيح مش مهم مش مهتم سدد ودان ومغمض عيني انا انسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخاف تكوني من خيالي مش قادر ارجع تاني لحياتي قبل انا انسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخاف تكوني من خيالي مش قادر ارجع تاني لحياتي قبلك

مش حتى معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد اكتب حكايه لسه واقف في البدايه الورقه بيضه لكن فيها شخص

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: والحزن حيخلص في معاد من رحمة ربنا بعباده أقدرهم تفضل مجهولة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وتابع الرئيس السيسي مدى الجاهزية، كما أجرى حوارا مفتوحا مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي تواجهها الدولة. وأكد رئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الكفاءة. وأشار رئيس السيسي لأهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقطة نوعية في جاهزيتها. مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهابي والتطرف ودعمها لجميع جهود إسلاماباد لحفظ الأمن والاستقرار. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل 107 مرضى وجرحى ومرافقين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد استلام رد إيران على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا استمرار جهودها لتحقيق سلام دائم في المنطقة وخارجها، ولم يصرح المسؤول الباكستاني بمزيد من التفاصيل. اقتصاديا، وزيرة الإسكان أرندا المنشاوي تفقدت أبراج الداونتاون والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العالمين الجديدة. كما أكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة العالمين الجديدة كأحدى مدن الجيل الرابع الرائدة. رياضيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبدأ اليوم تلقي القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 والتي تنطلق يوم 11 من يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 17.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصبر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، راديو 90 90، ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير.
4: صباح الخير.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: صباح الخير، صباح الفل والسعادة والحاجات الحلوة والهنا لكل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. 11 مايو 2026، ده يومنا ويوم الاثنين، يوم حلو على الجميع. أيها الصبحوية، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. درجة الحرارة النهاردة بتنط كده وتوصل في القاهرة 34 نهارا، بالليل 21، اسكندرية 30 18، الإسماعيلية 35 20، العريش 28 16، وأخيرا شرم الشيخ والغردقة درجة الحرارة 34 23. صباح الهنا، يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90.

0: التلفزيون اسمعكم على راديو 90 FM.
1: صباح الخير، صباح الهنا من جديد، اتمنى بصباحكم وترحك على راديو 90 FM. موعدنا دائما من الاحد الخميس من 7 ل 9 صباحا. يلا صباحوا علينا على واتساب
0: راديو 90. يلا

0: اضبط مودك معنا على راديو 99.5 من الحد والرميس. سلام سلام. صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف اف.
1: اخاف منك ومن

0: النهاردة اليوم العالمي انك تاكل اي حاجة
1: اخبار ومزيكا
0: جنب نفسك
1: فيها على الراديو 99 صباحا
0: يعني شوف ايه اللي نفسك تاكله ارمي بقى الدايت والحاجات اللي بناخدها عمال على بطال دي والنهاردة بيقولك كل حاجة نفسك فيها لان ده اليوم العالمي بتاعها. طب لو قلتلك نفسك تاكل ايه حالا يلا بعتولي على واتساب الراديو 99 اقرب حاجة ممكن نفسك تاكلها دلوقتي وتطبق معاها اليوم العالمي لانك تاكل اي حاجة نفسك فيها. واتساب الراديو 99 هو 010-499-4 طبق معانا اليوم العالمي لانك تاكل اي حاجة نفسك فيها حالا هتكون ايه؟

صباحا على الراديو 99. بصوا بقى، البدايه من تليفون اخره 94، بس ما قالتش لسه نفسها تاكل قنبله دلوقتي. في عايز ياكل حمام من تليفون اخره 98، في فرح دول انا عامله دايت، في بيتزا بالبسطرمه، في رينج اكتبوا اساميكم، رينجه من نسرين، في رينجه من وفاء، حنان نعيم عايزه تاكل ورق عنب، في حد عايز ياكل فسيخ دلوقتي يا ام روجين. النهارده اليوم العالمي انك تاكل اي حاجه نفسك فيها. ابعتوا لي على الواتساب الراديو 99 عايزين تاكلوا ايه، بما ان النهارده اليوم العالمي لانك تاكل اي حاجه نفسك فيها ومش مرتبطه بوقت ولا توقيت. يلا بينا 010-499-4 ده واتساب الراديو 99. اليوم العالمي انك تاكل اي حاجه نفسك فيها. يلا اختار معايا، انت تؤمر وانا منفذش عادي.

في طلب مخصوص من كشري ابو فلان من تليفون اخره 95. تمام. سألوا هي اللي عايزه تاكل قنبله الحقيقه. هو ده عايز ايس كريم دلوقتي، ايس كريم كرمال وشوكولاته. ماشي، انت عايز تاكل ايه؟ لا خالص خالص، انا دببها قبل ما تلاقوش عليا خالص يعني. حمام ورق عنب من تليفون اخره 1-2. اكتبوا اساميكم في نفس الرساله عشان انا بقرا الرسائل من بره. امي عايزه كبده جملي دلوقتي. انت بتحددي كمان. عاش عاش عاش. في كمان هودي ميزو الامتحان وهاكل سردين. انت هتطبق اليوم يا اميره صح يعني. طيب قولوا لي انتوا عايزين تاكلوا ايه في اليوم العالمي، لانك تاكل اي حاجه نفسك فيها يعني من غير ما حد يكون رقيب عليك. انت هتاكل اللي انت نفسك فيها النهارده. اليوم العالمي انك تاكل اي حاجه انت عايزها في اي وقت انت عاوزه. فانا شايف الموضوع عاش يعني. طارق عايز اكل محشي كرنب حالا. مامتي بتقول محشي. ماشي. في كمان طارق عبد الحكيم عايز ياكل لحمه ضاني مشويه. نورينا صبحوية. وسيرة الأكل دايما حلوة. أحلى صباح وأحلى يوم على الصبحوية. صباحكم اترهق على الراديو 90 90 FM. صباح اللي أنا

ترقصهم وتهجصهم وتهيصهم. عيب عيب عيب.

0: مع أحمد يونس.
1: خليك دايما جاهز، ده مش شعور، ده قرار. قرار انك تكون جاهز، لانك عمرك ما هتحس انك بقيت جاهز وعلى اتم استعداد. قرر تكون جاهز دلوقتي في اللحظه دي، وخد الخطوه اللي انت كنت مستني تكون جاهز عشان تاخدها، وانك تقدر تعمل ده. ايوه انت جاهز دلوقتي على فكره. احلامك مش قاعده مستنياك لحد ما تكون حاسس انك جاهز، هي بتستناك علشان تاخد خطوه. خليني افكرك وافكر نفسي لما كانت الامور صعبه والدنيا كانت قدامنا مش واضحه وكنا خايفين ومهزوزين زي الفتره دي ممكن، بس كنا اكتر من كده كتير. لما كنا حاسين ان احنا لوحدنا زي الفترة دي بس كان اكتر بكتير. كنا حاسين ان محدش حاسس بينا زي الفترة دي بس برضو كان اكتر بكتير. كنا حاسين ان محدش شايفنا، كنا عايزين خلاص نستسلم. فقررت فجأة، ايوه انا هاخد قرار، انا خدت القرار ان انا هكمل. انا اعتمادي عليهم ملوش لازمة، انا بعتمد على ربنا وعلى نفسي. وديك دلوقتي يا عم وصلت لحد هنا ومكمل، فايه يعني اليومين دول بتمر بالحالة دي؟ عادي عادي جدا، مرينا بقد كده واكتر قبل كده. صاحبي خليك انعكاس لكل حاجة نفسك تتردلك تاني. عايز حب ادي حب، عايز صدق خليك صادق، عايز احترام احترم الناس، عايز تقدير وكلام حلو وزع كلام حلو، ده مفيش اسهل ولا اطعم ولا احلى منه. وببلاش، الوقت غالي، المشاعر غالية، التفكير وحرق الاعصاب غالي، ما تستهلكش ده خالص خالص غير في المكان اللي يستاهلهم وقليل اصلا. الحياة حواليك هتكون حلوة وسعيدة لما تكون حاسس من جواك ان انت راضي. انا راضي الحمد لله، بمر بمشاكل، في شوية صعوبات، في شوية ابتلاءات، انا عارف، ولكن يا رب راضي، وعارف انك راضي اني راضي. وما تنساش كل حاجة بتقدمها بترجع وبتترد، وعشان كده قدم لكل الناس الجدعان اللي حواليك اللي واقفين في ظهرك وبيسألوا دايما، والدنيا توديهم وتجيبهم ويبقى عندهم مشاكل قد كده لكن ما ينفعش ينسوك. فقدم لهم، أرجوك أرجوك قدم لهم اللي يستاهلوه، علشان أنت تستاهل يترد لك كل خير.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
2: يلا بينا البرج في الدرج. يا برج الجدي اسمع يا جدي، في حد بقالك كتير قوي ما بتكلموش وما بتعرفش عنه حاجة، وبدأت تسمع مؤخرا شوية أخبار عنه وبدأ بشكل ما يظهر في الحياة يعني. طب ما ايه، نتعامل عادي بقى خلاص يعني، نفوت يعني، انت مش محتاج تشيل اكتر من كده الا اذا كان الخصام بسبب حاجة كبيرة. انا ما اعرفش، مناخيري برضو مش موصلاني لسبب المشكلة كانت ايه. طب الدلو مطلوب مننا نص ساعة نعمل في حاجة ما بقالنا مدة ما عملناهاش، وما تسمحش لأي حاجة تسرق منك النص ساعة دي، تمام؟ شوف ايه بقى يعني، تاكل الحوت. في علاقتك مع الناس اللي حواليك حاول تدي فرصة اكبر انك تسمع، مطلوب منك يا حوت تسمع. اما الحمل، مش لازم كل الناس شبهنا عشان نعرف نتعامل معهم. ايوه انت مفيش ليك زي الحقيقة، بس عادي انت تقدر تتعامل مع كل الاصناف والاطياف. الطور بتحب يضحك عليك بس بمزاجك، وبتبقى عارف انه بيسرح بيك بمزاجك، وبيسافر بيك المريخ ويرجع وانت عامل مصدقه بس مخاف لا تيجي مرة تصدق بجد. طب يا جوزائي، في مواقف دلوقتي محتاجة الحياد وما ناخدش صف حد ونهدى شوية على نفسنا، ماشي يا جوزاء؟ السرطان، سيب اللي واخد عنك انطباع غلط يفرح بيه، وما تحاولش تغير رأيه فيك، اصل هو مقرر انه ياخد الانطباع ده وما فكرش يعني، عارف اللي هو ايه، يتحرى ولو دقيقة. حلوة يتحرى دي. طيب الاسد، شغفك وحبك اللي انت بتعملهم مسر نجاحك، استمر واوعى تخلي اي حاجة تفقدك الشغف او تغير طريقتك، ارجوك. طب العذراء، حاول تحط نفسك النهاردة مكان اللي قدامك شوية وتفهم وجهة نظره ولو مرة، وما تحسسش الناس ان هما مطالبين يبرروا لك طول اليوم وطول الوقت وطول الساعة. الميزان، كل حاجة بتبان على وشك مهما حاولت تداري.

اهو بيقول لك في مواقف محتاجه منك الحياد شويه وما تاخدش صف حد، خليك حيادي مش اكتر من كده. عايزين الجدي تاني، في حد بقالك كتير قوي ما بتكلموش ولا تعرف عنه حاجه، رجع يظهر بشكل ما في حياتنا. بلاش ردود افعال دفاعيه، ولو الدنيا ناس مقدمه الخير ومد ايدها بالخير فخلاص خلاص عادي، بس لو المشكلة كانت كبيرة لا ما اقدرش اقول لك. ده السرطان، سيب اللي واخد عنك انطباع غلط يفرح بيه، هو ما قررش وما فكرش انه حتى يشوف لك يعني مبرر او يسألك او يدور، فخلاص هو مقرر ده براحته. اسف. الحوت، ادي نفسك فرصة انك تسمع اكتر اليومين دول، قلل كلامك واسمع اكتر اكتر اكتر اكتر اكتر. العقرب، طلب تاني حاضر، خليك في اللعب في المضمون اللي انت بتفكر فيه اليومين دول، وابعد عن اي مخاطرة في اي حاجة تخص الشغل اكتر من اي حاجة تانية. الاسد، حاضر، حبك للي انت بتعمله هو سر نجاحك، عندك حاجة كده بتعملها بوظيفتك او حاجة انت بتأديها معينة هي سر نجاحك، اوعى اوعى تمل، اوعى تفقد الشغف فيها دي بالذات، لان كده الموضوع مش هيبقى تمام. اما الميزان، الميزان بيقولك بتبان كل حاجة على وشك مهما حاولت تداري، فلو انت في حد مش طايقه ملاش تقابله. طيب العيد ميلاده النهارده بقى، العيد ميلاده 11/5، كل السنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، يا رب دايما حلوين كده وعسل، يا عسل انت وعسل. بيقولك شخصية ناجحة، حضوره طاغي جدا اي مكان، بيقولك اصلا مواليد مايو عموما حتة الحضور عندهم دي فظيعة جدا، وشخصيات بتعرف تخطف القعدة وتخطف اللقطة من غير ما تقصد خالص، كل مواليد مايو كده عندهم ده. بالاضافة بقى لطيبة ملهاش اول من اخر، وعندهم حتة عدم صبر كده محتاجة تركز شوية. صباحي حبيبي.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: حلاوتك يا مرات عمي، ده انت فشر الأستاذ سمير بتاع البنك.
2: انت بتقولي فيها؟ طب ده أنا كنت بفكر أدرس من جديد ومش بعيد أشتغل في بنك.
1: يا مرات عمي، ده انت عديت الستين.
2: طب ومال؟ وهو يمنع؟ العالم يا بنتي ملوش سن. واوعي تنسي ان انا واخدة ستة ابتدائي. ولا اوعي يا بنت تكوني مستهونة بمرات عمك عشان يعني معاك الدبلوم مثلا.
1: ده انت لو عملتيها وكملتي هتبقي حاجة حلوة خالص.
2: خلاص نقول للست رشيدة تعمل لنا مدرسة خصوصي في برنامج تحويش.
3: طب مش تستني بس لما سوق العسل يمشي الأول وبعدين نفكر ندخل الصابون والحاجات التانية اللي بتقولي عليها بتاعة المشروعات الخضراء دي؟
4: وإيه المانع أننا نفكر ونرتب ونخطط من دلوقتي؟
3: طبعا يا أختي، ما أنا عارفاك وعارفة أفكارك.
4: أمال أنا ملاحظة أن النحل مش مبسوط ليه؟
3: ودي عرفتيها إزاي بقى؟
4: بيبان من صوته.
3: ربنا يزيدك من علمه يا فصيلة. اللي بقالنا كم يوم يعني بعتين العسل للشيخ اللي قلتي عليه وما فيش ولا حس ولا خبر منه.
4: اسمعيني كويس يا سماح، هعلمك أول درس في التسويق.
3: قولي يا أختي، أنا وداني مترتقة على الآخر اهي.
4: أعوذ بالله من الجهل. اسمها كل آذان مصغية. اسمعي برنامج لغتنا الجميلة بيجي على الراديو كل يوم.
2: ما بدهاش بقى، انا لازم اروح للشيخ زهران يشوف لي تصريفه. انت لاهف مني لغايه دلوقتي شيء وشويات. ما فيش فايده، انا تعبانه زي ما انا.
5: فكره حلوه قوي يا فصيله، خصوصا انكم هتستفيدوا من الشمع في عمل المنظفات، يعني هتستغلوا الخامات المتوفره واللي كانت في حكم المعدومه وهتعملوا منها منتج جديد تكسبوا منه وتفيدوا الناس.
4: وما تنسيش كمان احنا هنوفر فرص عمل.
5: رائع، تسلم الافكار النيره.
3: انا بقالي مده بفكر في الموضوع ده.
4: بنفكر،
3: قصدي بنفكر سوا طبعا، وعاملين حساب كل حاجه.
5: طب فكرتوا هتسوقوا المنتج اللي هتعملوه فين؟ خصوصا ان على حد علمي لسه ما سوقتوش العسل.
4: احنا الحمد لله ما عندناش اي مشكله، كلها يومين ثلاثه وحنسوق القطفه كلها. انا دارسه كل حاجه، دارسه كل حاجه بدقه وعامله حساب.
3: بأمرت ايه بقى؟ احنا قطفنا العسل وبدل ما نشوف له بيعه بعتنا كله للشيخ زهران، والحد دلوقتي ولا حس ولا خبر.
4: أسرار شغلنا ما تتقالش قدام الناس كده.
3: ويعني هي قابلة رشيدة غريبة؟ ما هي المصلحة واحدة.
2: إيه؟ تاني الشيخ زهران يا فصيلة؟
5: وليه ما سوقتوش بضاعتكم أول ما قطفتوها؟
4: ده راجل مبروك هيعزم كده على العسل عشان نعرف نسوقه ونكسب منه. أصل معلش يا رشيدة هرد بس. أهلا يا أخت سوها، إزاي الحال؟ مولانا عامل إيه؟ إيه؟ اصرف نظر عن العسل ازاي؟ انت بتقولي ايه؟
6: ده مش كلامي، مولانا اللي قال العسل بايظ ولازم يتعدم.
3: وهو فين مولاكو ده؟ انا عايزه اشوفه يا سهى.
6: مش هينفع للاسف، هو دلوقتي في خلوه.
4: بص يا حلوه، يا ترجعولنا العسل بتاعنا من سكات يا اما هلم عليكم طوب الارض.
2: ايه ده الحبايب كلهم هنا، العواف عليكم.
4: سلامتك يا خالة سيدة.
2: الله يسلمك يا بنتي. والنبي يا سهى، هتاخدي العسل ده توريه لمولانا وقولي له انه ما خففش كوح، وكل ما اخد منه معلقة زي ما قال لي بتعب اكتر.
4: العسل ده بتاعنا، جبتيه منين يا خالة سيدة؟
2: ده عسل جبلي، مولانا قال انه هو جايبه من الهملالة. هملالة دي ولا بصر ايه؟ ومعزم عليه يا بنتي، ادهولي بعد ما خد مني 500 جنيه في البرطمان الصغير ده.
4: الهملالة
3: العسل بايظ يا اختي سوحة مش كده؟ والله ما هحلكوا الا في المركز يا حرامية يا نصابين. يا خلوه جاي جاي.
5: يا رب نكون اتعلمنا يا فصيلة.
3: اتعلمت يا اختي اتعلمت.
5: أسس البيع ما بتتبنيش على الخزعبلات اللي عملتيها دي يا فصيلة، لأن التسويق الصح هو إنك تخلي الناس هي اللي عايزة دايماً تشتري منك، وعشان ده يحصل في أصول.
3: عين العقل عين العقل. هو حد يكره الأصول أبداً؟ نوريني يا أختي نوريني.
5: الأول طبعاً السمعة والنزاهة، وإن يكون عندك حاجة مختلفة بتميزك عن المناحل التانية، وطبعاً جودة المنتج ونظافته وطريقة عرضه، وأهم شيء لازم تعرفي زبونك بيفكر إزاي عشان تضمني إن المنتج بتاعك هيعجبه. فهمتي يا فصيلة؟
3: طبعا طبعا فهمت. قال على رأي المثل الزبون دايما على حق.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيم. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90-90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وعقب ذلك قام بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تابع جانبا من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب الدارسون بالأكاديمية. وفي هذا السياق شدد الرئيس على ضرورة مواصلة رفع كفاءة الطلاب بما توافق مع أعلى المعايير الفنية لضمان أعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار. في أجواء اتسمت بالود والتقدير، قام الرئيس السيسي بإجراء حوار تفاعلي مع الطلاب تناول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى انعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني ومثمنا مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري. وفي هذا الإطار أكد الرئيس أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة، مشددا على أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التقى بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة أعمار ليبيا والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد مدبولي عمق العلاقات المصرية الليبية والسعي الدائم لدعم وتعزيز أوجه العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الشركات المصرية للقيام بالمزيد من المساهمة في مختلف المشروعات التنموية هناك. رابطة العالم الإسلامي أدانت باستنكار شديد استهداف الإمارات وقطر والكويت، وندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم ندد بهذه الاعتداءات التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على التضامن الكامل مع الإمارات وقطر والكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. مصادر إيرانية كشفت عن تفاصيل الرد الذي قدمته طهران على المقترح الأمريكي الأخير، مؤكدة أنها شددت على ضرورة إنهاء الحرب بشكل فوري وتقديم ضمانات لعدم تكرار أي اعتداءات مستقبلية. وتضمن الرد أيضا التأكيد على رفع العقوبات الأمريكية إلى جانب الاعتراف بإدارة إيران لمضيق هرمز. يأتي ذلك في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى صيغة تهدئة شاملة تخفف التوترات في المنطقة. من ناحية أخرى، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله الرد الإيراني إلى جانب عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالتطورات الإقليمية والمفاوضات الجارية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا. اقتصاديا، أسعار النفط العالمية ارتفعت بنحو 3% خلال التعاملات بعدما تجاوز خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل، وذلك عقب رفض الرئيس الأمريكي الرضا الإيرانية الأخير ضمن مسار المفاوضات الجارية. وجاءت القفزة الجديدة في أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الإمدادات العالمية، وخاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بإيران وأزمة الملاحة في مضيق هرمز. رياضيا، فريق برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه والثانية على التوالي عقب فوزه على نظيره ريال مدريد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 أزور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير على الراديو 90 90.

0: time's up. Oh my God, is it still on? Never miss a moment.
1: صباح الخير من جديد. انت عارف صباحكم اطرحك على الراديو 90 اف ام. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صابر باشا صباح الهنا.
2: مليون طيب ومشرف لحضرتك وكل الساده المستمعين الكرام.
1: اخبارنا مروريا ايه يا صديقي الغالي؟
2: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوادي البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي بدات تتفق في نطاق محافظه الاسكندريه في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كاوس وجمول ومحور ابو قير بيفضل يستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق المحافظات المجاوره في القليوبيه بعض الكثافات اللي جايه من الطريق الزراعي المتجه لمدخل مدينه شبرا الخيمه ومناطق ميتنما بيفضل يستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي تقابلنا على منطقة الخصوص والمرج والسلام وأعلى مناطق بسوس وأعلى مناطق الكنيسة المتجه لمناطق المنيف. في نطاق محافظة الجيزة منزل محور خفت بعض الكثافات المتجه لجامعة القاهرة هنروح نستخدم منزل محور أحمد عرابي وشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة. بعض الكثافات هو أعلى كوبري فيصل عشان كده بيفضل نستخدم منزل شارع الجامعة أو منزل شارع مراد اللي رايح مناطق المهندسين والدقي. يعني هنتجنب النهارده كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو هنستخدم المسطحات الارضيه او نفق الازهر. كورنيش النيل بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج وشارع شبرا. بعض الكثافات المتجه لنفق السبتيه ومتجه لمناطق وسط البلد هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي واعلى كوبري حرميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه. بعض الكثافات المتفرقه هنروح نستخدم كوبري سراي القبه وصلاح سالم النهارده. بعض الكثافات المتفرقه واعلى كوبري السندباد بعض الاحجام محور شوزيف كيتو هيكون بديل او هنستخدم محور عبد الحميد بدوي او هيكون بديل عن محور صلاح سالم ونروح نستخدم محور النصر او الخليفه المأمون. بعض الاحجام في نطاق منطقه القاهره الجديده منزل كوبري 90 الجنوبي هنروح نستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. باقي الحركه المروريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على كافه محاور الجمهوريه عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك يا صابر وصباح الهنا يا صديقي العزيز.
2: صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشرف لحضرتك.
1: صباح الفل. خليك لسه مكملين صباحكم اطرحك على راديو 90 اف ام. يلا بينا نسمع شيرين جديد تباعا تباعا.
3: It's when it's you decide. Non-stop music.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك
1: صباح الخير من جديد. ومعنا دلوقتي زي ما تعودنا كل يوم في شهر ذي القعدة وبداية الحج إن شاء الله نشرة أخبار الحج علشان نطمن دايما على كل تفاصيل الحج ونطمن على أهلنا وأخواتنا وحبايبنا وزيارتهم لبيت الله الحرام ورجوعهم بألف سلامة. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج المصرية الطبية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية من بداية وصول أفواج الحجاج المصريين لحد دلوقتي. رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الإدارية للحج أكد عدم وجود أي إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، وأكد كمان أن الحالة الصحية لحجاجنا جيدة. امبارح انطلقت أولى رحلات الحج السياحي البري، والأوتوبيسات نقلت الحجاج لميناء نويبع ومنها لميناء العقبة الأردني، وهيستكملوا رحلة للأراضي السعودية، وده بالتزامن مع انطلاق رحلات الطيران اللي بدأت بالمستوى الاقتصادي. رئيس بعثة الحج المصرية الرسمية أعلن وصول 5213 حج للمدينة المنورة، منهم 1785 حج تم تفويجهم بعدها على طول لمكة المكرمة بعد قضاء 5 أيام في المدينة المنورة. رئيس المؤسسة القومية لبعثة الحج أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي بتهتم باختيار المشرفين المرافقين لأفواج حجاج الجمعيات باعتبارهم هم أحد أهم عناصر نجاح منظومة الحج، خصوصا مع وجود أعداد كبيرة من الحجاج اللي بيؤدوا فريضة الحج لأول مرة. السنة دي الوزارة اختارت 271 مشرف بمعدل مشرف لكل 46 حاج، وده لضمان المتابعة الدقيقة للحجاج من وقت مغادرتهم للأراضي المصرية وحتى عودتهم. كل سنة وكل مصر بألف خير، وموسم حج إن شاء الله مبارك ومقبول للجميع، وعقبال كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل، أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: دلوقتي معنا مع البرج في الدرج الفقرة اللي بنسمعها مرتين في الحلقة طبعا علشان اللي بيسمعونا في الساعة الأولى في جزء كبير منهم ما بيلحقناش في الساعة الثانية والعكس أيضا، ولكن في صبحوية ماخدين الساعتين معانا دول من أول دقيقة لآخر دقيقة، دول حبايب قلبي حبايب قلبي والله. تعالى نشوف بقى البرج في الدرج بيقول لك إيه. بيقول لك يا جدي في حد بقالك كتير قوي مش بتكلمه ولا تعرف عنه حاجة، وبدأ يرجع يظهر في حياتك بشكل يعني واحدة واحدة كده، وخلي بالك إنه هيبقى أكثر في الفترة القادمة. بيقول لك تعمل عادي بقى يا عم وخلاص، ادلو ادي نفسك النهارده نص ساعة تعمل فيها حاجة بقالك كتير ما عملتهاش. انا هنام وما تسمحش لأي حاجة تسرق منك الوقت ده، تقلقش خالص هقفل التليفون وهنام. ده ادلو بقى. الحوت في علاقاتك مع الناس اللي حواليك ادي نفسك فرصة اكبر انك تسمع، لانك هتتعلم وهتستفيد اكتر بكتير من لو فضلت انت اللي تتكلم بس طول الوقت. طب الحمل، مش لازم كل الناس يكونوا شبهنا عشان نعرف نتعامل معهم، لازم نتعلم نتعامل مع الكل ومع كل واحد بطريقته. الطور بتحب يضحك عليك بمزاجك وتبقى عارف ان الشخص ده بيسرح بيك بمزاجك وبيسافر بيك المريخ ويرجع وانت برضو بمزاجك وعامل مصدقه ولبتسمك جميلة. اما الجوزاء في مواقف اليومين دول محتاجة منا الحياد فقط وما ناخدش صف حد. السرطان سيب اللي واخد عنك انطباع غلط ياخده يعني براحته بالهنا والشفا، ما تحاولش تغير رأيه فيك لأنه من الأول عايز كده. الأسد شغفك وحبك في الحاجة اللي بتعملها هو ده سر النجاح معليك ومعليكي. استمر، اوعى تخلي حاجة تفقدك هذا الشغف أو تغير لك طريق تفكيرك وطريقك عموما. العذراء حط نفسك النهاردة مكان اللي قدامك شوية ولو مرة وفهم وجهة نظره وما تحسسش الناس دايما ان هم مطالبين يبرروا لك كل حاجة. الميزان كل حاجة بتبان على وشك يا صاحبي مهما حاولت تداري، فاليومين دول في حد انت مش طايق شكله ولا خلقته فياريت تتجنبه علشان الموضوع ما يقلبش خناقة وهتتكشف. طب العقرب، الفترة دي انت بتميل اكتر ناحية الاستقرار واللعب في المضمون وبعيد عن اي مخاطرة، عايز يكون في المكان اللي رايحك وبس. طب احنا بنقول لك يا عقرب انت صح، وياريت كلنا نلعب في المضمون في الفترة دي. واخيرا القوس، الفترة دي انت مرتب دماغك النهاردة وحاطط خطط طويلة المدى وعارف كويس قوي انت بتعمل ايه وامتى وازاي، فالبرج في الدرج بيقولك برافو. كل العيد ميلادهم النهاردة 11/5، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد، شخصية مميزة، يقعد في اي قعدة يكسب القعدة كلها وكاريزمته عالية جدا. زي ما قلنا مواليد مايو طيبة قلب مفيش منها، مش من الناس اللي بيعرف يعبر عن مشاعره بسهولة، بس لما انت تعرف تخرج منه ده يا سلام مش هتلاحق بقى، مش هتلاحق والله ما هتلاحق خالص. طيب من مواصفاته برضو ان هو مش صبور شويتين، محتاج يبقى طولة باله اكتر من كده. لسه مكملين برنامجكم صباحك ومطرحك،
0: اغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 90 ساين احمد يونس من كم

0: أظبط يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 90 سي.
1: وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من صباحكم مطرحك على راديو 90 سينا. فأمي رب تكون حلقتنا النهاردة حازت على إعجاب والرضا سيادة الصبحوية حبايب قلب حبايب قلب بابا. نتقابل بكرة 7 الصبح ولقاء جديد في صباحكم مطرحك. عودوا بالعافية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا المشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم وغدا. تعقد القمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية. يشارك في القمة القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التنمية الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري سيادته عددا من اللقاءات الثنائية مع شقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة بمواصلة العمليات ومواجهة خصوم بلاده بحزم. وفي وقت سابق قد توعد الجيش الإيراني بأنه في حال مهاجمة إيران مجددا فسيتم التصدي بأسلحة جديدة وأساليب حرب جديدة وساحات قتال جديدة. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن قوة الفضاء تقوم بمراقبتها باستمرار. الحكومة البريطانية أعلنت أن المملكة المتحدة وفرنسا تستضيفان اجتماعا دوليا غدا لوزراء الدفاع يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة لبحث الخطط العسكرية الهادفة إلى استعادة حركة التجارة عبر مضيق هرمز في أعقاب وقف إطلاق نار مستدام. الخارجية السعودية أدانت بأشد العبارات الاستهدافات التي طالت الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مجددة وقوف المملكة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. وتشدد الخارجية السعودية على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا. اقتصاديا، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أعلن عن استمرار التوسع في طرح كميات كبيرة من بيض المائدة والدواجن المجمدة في الأسواق، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. رياضيا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي يلعب اليوم توتنهام مع ليدز يونايتد في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض كالعاده كده من الحد للخميس من الساعه 9 لحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90. يا صباح الخير يا عبير.
1: يا صباح الفل يا فادي، صباح الفل عليك وصباح الفل على كل الناس اللي بتبتدي يومها يوم جميل لذيذ لطيف حلو ان شاء الله، وبدايه حلوه كده للاسبوع، لان احنا دايما معروف كده ان الحد والاثنين بيكونوا هم بدايه الاسبوع، الاثنين بيبقى ده بدايه الاسبوع الفعلي
0: خلاص. لسه الصبح فاليوم طويل معاك ولسه الاسبوع كمان طويل معاك ان انت تعمل اللي انت عايزه يعني، وتحاول تخلص كل حاجه موجوده وراك، سواء مشاوير او حاجات ليها علاقه بشغلك، مكالمات ليها علاقه بشغلك او مكالمات ليها علاقه بالعيله وحاجات برضو لازم ان انت تخلصها. فجهز نفسك كده انه يوم طويل، فربنا معاك
1: يعني. عايزينك اليوم
0: معانا كده ولسه الصبح.
1: احنا بناخدكم الصبح بتبقوا هادين، بنمشيكم صدقوني الموضوع بيبقى صعب
0: لاي حد. فوقين ده هدفنا.
1: ولاي حد امبارح كان بيسمعنا وكل الناس اللي كانت سمعنا امبارح احنا بنلعب الطلب على اللعبه جماهيري، يعني
0: فاتتك الحلقه
1: بصراحه. جماهيري امبارح قعدوا يقولوا لنا قرروا اللعبه، تفتكر نكررها النهارده فعلا؟
0: ماشي، نشوف التحديات كده النهارده عامله ازاي. كل يوم نلعب معاكم تحدي مختلف ولعبه مختلفه، فيعني جهزوا نفسكم دايما ان انتوا تلاقوا العاب بس بتتاكد من ان انت فوقت، وحاجات كده تخليك يعني مصحصح قادر ان انت تواجه العالم باي حاجه يعني تفاجئك. طيب هنسالك برضو سؤال كده يخليك تفكر معانا في بدايه اليوم، ولو جات لك فرصه ان انت تعيد يوم من اوله لاخره في حياتك، نفس اليوم كده عايزه يتعاد بتفاصيله، فتختار انهي يوم
1: يعني؟ بس اول يوم يجي في دماغك، اول يوم
0: بس يوم عايز ان انت يعني تغير فيه حاجه معينه، يعني يوم كده لما يعدي تغير فيه حاجه انت مش حابب، عايز تعمل لها مونتاج او تغير رد فعل معين انت عملته فيبقى النتيجه مختلفه، افتكر كده معانا يعني.
1: انا تخيلت انه لو
0: عارف فيلم الف مبروك هو نفس
1: بس تخيلت ان لو انت بتقول تعيده احلى يعني يوم في حياتك، حسيت اللي هو انا فكرت في اكتر يوم انا بحبه، يعني يوم انا فريق اللي بحبه نفسي يتعاد تاني من كتر ما انا بحبه عشان استمتعت بيه مثلا.
0: مش عايز اخمن اقول يوم الفرح.
1: لا يوم كبد كتير،
0: عشان لو مش كده
1: لا لا
0: ولو مش يوم الفرح
1: الحمد لله يوم كتب الكتاب اهو ويوم الفرح اكيد، بس الفرح بيبقى ليه بريشر، الفرح بيبقى فيه بريشر. اي بنت اعتقد لو عايزه حتى تعيد يوم الفرح ده بيبقى فيه بريشر شويه.
0: كتب الكتاب
1: وكتب الكتاب بيبقى فيه بريشر برضه، ماشي ستيل برضه يعني مختلف شويه، بيبقى الموضوع اللي هو ايه خلاص يعني يلا بينا خلاص ايه يعني. كتب الكتاب ما فيهوش الضغطه بتاعت بقى الحاجات الكتير قوي اللي بتتعمل يوم الفرح. بس المهم يعني احنا بنتكلم في المطلق انه دايما بيكون في حياتنا يوم احنا عايزين نعيده من كتر ما احنا بنحبه، وزي ما فادي كمان قال ممكن تبقى عايز تعيد يوم لانك كان المفروض ترد رد مختلف، كان المفروض تتصرف تصرف مختلف، كان المفروض تكون تمشي ما تكملش اصلا الكلام. فايه اليوم اللي انتوا عايزين ترجعوه تاني وتغيروه، او عايزين ترجعوا تعيشوه بنفس تفاصيله من كتر ما هو كان حلو؟
0: ولو بنتكلم بقى على الحاجات اللي بترجع والحاجات زي كده، فافتكر كليب منايا عيش نفس الفكره دي بالظبط، اللي هو الحاجه ترجع بالعكس كده. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4، موجودين مع بعض ولسه الصبح.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وسألناك كده لو جات لك فرصة ان انت تعيد يوم معين في حياتك من اوله لاخره علشان تغير حاجة تخليه احسن، بس واننا اتكلمنا على يوم الفرح زي ما عبير قالت كده، فايه رأيك بقى نتكلم على الافراح اكتر؟
2: عايزين تغيروا ايه يوم الفرح؟
1: تغير ايه يوم الفرح؟ تغير
2: لا لا
1: ايه؟
2: لا لا لا لا لا، كنت حاسة نظرة عينك.
1: انا كنت اقول تغير قاعة الفرح
2: والله.
1: شفتي؟
2: لا يعني
1: تغير مثلا بوفيه الفرح،
2: ممكن مكرونة الفرح، اي حاجة غير
1: غير مامة العروسة.
2: العروسة او العروسة يعني
1: هي اللي قالت مش انا.
2: مش انا طبعا. طيب. وعمتني يا جماعة احنا اول ما سألناكم كده المسجز كتير قوي جات على الافراح. يعني كل الناس بتتكلم عن افراح، ففي
1: في صباح الخير احنا عايزين نلعب
2: اصلا. لا هي لازم نلعب امبارح. نعيد امبارح.
1: نعيد اليوم بتاع امبارح. ماشي حلو. عيد ميلاد زوجتي النهارده، انا محمد مجدي وهي ياسمين. اتصرفوا انتوا وهنوا بقى وكده.
2: الرجاله لما بتحب عامه يعني محمد الراجل لما بيحب بيكون بيعمل مجهود.
1: غني لها يا عبير. خليها يكره.
2: حرام. طب ما تغني انت، ما تجرب كده.
1: طب ليه العلاقه تستمر؟ حرام. طب ايه رايك بما انها عيد ميلادها النهارده فتفكرنا كده يا محمد، قول لنا يعني احنا اولا نجيب لها هديه، تاني حاجه غير الهديه قول لنا كده يوم الفرح تغير ايه
2: غير اي حاجة. لا دايما في الافراح كده اي حد عمل فرح دايما عنده حاجة في الفرح هيقولك اصلا انا كنت عايز اغير مثلا الفوتوغرافر، انا لو رجع بيا الوقت هغير.
1: يا ريت هتيجي على قد كده الفوتوغرافر.
2: ان شاء الله مش العروسة باذن الله، مش العروسة، بس اللي هو ايه مثلا اروح اغير.
1: ليه مطلعنا احنا في الشكل الوحش انه احنا اللي هنغير العروسة؟
2: عشان انت اللي بتقول كده
1: كويس. وربنا انقذها.
2: لا لا انت بتقول عم. انت بتقول كلام مش حقيقي. انت على فكره فادي بتتلاعب بالكلام.
1: ايوه
2: بتتلاعب بالكلام لان نظراتك ما بتقولش اللي انت بتقوله
1: ده حقيقي.
2: طيب بص بقى، صباح الخير احلى فادي واحلى عبير. طب انا عشان اروح الشغل انا بتحرك من اكتوبر شغال في الجيزه، انتوا بتهونوا عليا الطريق واصبر نفسي لسه الصبح.
1: احنا هنكلمك انت بقى يا فادي
2: وانت يا عبير رايحين الشغل بتفوقوا نفسكم ازاي؟ تسمعوا ايه؟ ما تستعجلش. واحده واحده هنجري ليه؟ واحده واحده ورانا ايه يا نعم؟
3: ده واحده
1: بنقولها ايه؟
3: تجري ليه
2: عادي؟
3: واحده واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي.
1: بس بنقولها كده زي نفس اداء كابتن مدحت فبتبقى تمام. بس بنهون على نفسنا ازاي واحنا رايحين؟ لا عادي بنفوق
2: لان احنا بنبقى عايزين نفوق هنا.
1: انا كتير بتسال السؤال ده، بس بجد مهما كان المود قبل الحلقه
2: دايما بيبقى احلى بعد الحلقه.
1: اول ما بندخل كمان الاستوديو الموضوع مختلف، بس يعني مش نايمين كويس او صاحيين نص نص او اي حاجه، فمجرد ما بنبدا معاكم الحلقه خلاص
2: هو بس الموضوع بيبقى مرعب يا جماعه، لان هو فعلا احنا لو عملنا عارفين الصور بتاعت البيفور اند افتر هتموتوا بالضحك. لان احنا فعلا بنبقى داخلين ساعات مثلا عندنا اي حاجه مضايقانا، اول ما نبتدي بقى نلعب ونتكلم معاكم بتاع تبتدي تحس اللي هو ايه ده، ايه اللي حصل؟
1: بقول لكم الكواليس اكتر اوقات ما بنتكلمش مع بعض.
2: ايوه خالص ده حقيقي. مش طايقين نشوف حاجه
1: بتاع وخلاص تمام.
2: وبعد كده بعد الحلقه بترجع العلاقات عادي.
1: انت تاني
2: بس اعتقد كويس والله العظيم يا جماعه. فضل يعني يتحايل عليا سنين يقول لي نطلع هوا اقول له لا، يطلع هوا اقول له لا،
1: عشان يطلع اغنيه ونرجع بعدها نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عايز تشارك معانا حالا فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 معانا ياسمين على التليفون. احنا كلمناها وهي مش عارفه احنا مين. ياسمين صباح الفل.
1: صباح الفل. هي ممكن
0: بصي ياسمين انت على الراديو وعلى الراديو 90 90 وعرفنا نعيد ميلادك النهارده فقلنا
1: نقول لك
0: كل سنه وانت طيبه. بس كده
2: وانت
0: طيبين بقى جامد بقى جامد ونحتفل جامد
1: وعبال مليون سنه ان شاء الله. وسمعنا كده سمعنا ان في قصه حب قويه جدا منذ الجامعه وكملت لحد عيد ميلادك دلوقتي. هل ده حقيقي ولا دي اشاعات؟
2: لا حقيقي. قصه حب عنيفه.
1: قصه حب عنيفه.
0: طب احنا الطرف التاني من قصه الحب موجود معانا محمد. يا محمد صباح الفل.
3: يا صباح الجمال.
0: يعني ياسمين موجوده وانت قلت ان انت نحتفل ونهني وكده فجبناكم انتوا تهنوا بعض بقى على طول.
1: على طول على الهوا.
3: ربنا يخليك. بصي هو موضوع الحلقه انت عايز تغير ايه في الفرح؟
0: اه بص جاي غششك.
3: قلت لهم هي عايزه تعيد الفرح كله.
0: اه احنا ياسمين كنا بنسال على السؤال ده. بقولي الحقيقه في عيد ميلادك مش هتكدبي. كان نفسك تغير ايه في الفرح؟
2: الفرح كله والله.
1: كله ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟
2: لا هو الفقرات بتاعت الفرح عشان بتبقى الاهل والاصدقاء وكده فالواحد بيحس ان هو مش لازم يخلصها من غير ما يستمتع بيها حتى.
0: اه اللي هو يا جماعه انا جيت وخلاص اهو قايله العروسه اهو
1: هذه العروسه لبست ونزلت شوفوا عايزين ايه.
3: القهوه كلها في القاعه.
0: ايه اللي حصل؟
3: القهوه كلها في القاعه.
0: لقيت اصحابك اللي على القهوه كلهم.
3: اه
2: ماشي. انا اتصدمت.
1: ايه اللي حصل بقى؟
0: كان بيودعهم يا ياسمين.
2: الافراح دي المفروض بالعدد وبتاع وبعدين احنا متجوزين في العيد الكبير يعني زي الايام اللي جايه دي ان شاء الله.
0: ده عيد جوازكم يعني يعتبر قرب بس اختلاف التواريخ بقى بس بس كل عيد بتحتفلوا عادي.
2: كان شتاء وعيد وبتاع فقلنا الناس بقى هتنطلق وتشوف وراها ايه بس الناس تقريبا
1: كله جه.
2: اه حدش
1: اعتذر. طبعا واضح ان انت ما اكلتيش اي حاجه لان هو قال ان انت ما لحقتيش اي حاجه من الاكل بتوع القهوه خلصت.
2: لا احنا فعلا حتى التورته ما دقتهاش كانت حلوه ولا وحشه لان الاكل ما كفاش فخدوا الثلاث ادوار قسموهم على الناس.
0: هنعوضها بتورته ثلاث ادوار او اربع ادوار في عيد ميلادك ده.
1: يا عالتلبيس يا
0: محمد كمان عامل لك مفاجاه. انت اللون العربيه عايزاها ايه؟
1: لا لا لا لا لا لا
0: لون العربية عارفة ان الفيديوهات اللي هي اقل هدية بتجيلي اللي هي الونش اللي شايل عربية عليها في يونكا.
1: طب انت نفسك في ايه؟ انت نفسك
0: في الونش
1: نفسك. استنى بس استنى احنا عايزين نعرف بس هي نفسها في ايه مش شرط نجيبه مجرد نفسك في ايه. قوليلنا.
2: والله مش نفسي في حاجة وانا مش بحب الهدايا اصلا.
1: إيه
0: يعني انا يا سمين. نور على مصلحتك.
1: دي فرصه دي.
2: بص احنا مش متجوزين جداد احنا متجوزين بقالنا 18 سنه على فكره
1: ما شاء الله.
0: هل ده يمنع ان هو يعني يجيب هديه؟
2: لا ما يمنعش.
0: شفت بقى يا محمد.
2: لا يعني لا هو بيجيب على طول بصراحه من غير مناسبه.
0: لا سقفه بقى اقول لك على حاجه تستحقها.
1: لا بس والله جمال.
0: اه والله
1: لو هي جميله جدا بقى معلش هي جميله لان هي قالت لك انا مش عايزه هدايا اصلا انت من القلائل اساسا فيعني انت عظيمه ويا رب يبقى عيد ميلاد كده جميل ويعمل لك احتفال لذيذ ولو ما عملكيش
0: بس عملنا على الهواء
3: باذن الله بعد الامتحانات بعون الله.
1: لا ولو ما عملكيش تقدري تكلمينا على 2 18 10 8 66 للشكاوى.
0: نستقبل الشكاوى.
1: نستقبل الشكاوى ولا اي حاجه فما تقلقيش احنا معاكي احنا في ظهرك خلاص.
2: لا لا ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا سمعت صوتكم وبجد يو ميد ماي داي
1: يا حبيبتي
2: ودي احلى حاجه النهارده حصلت لي بصراحه.
1: صباحك فل ويا رب يبقى يوم جميل وعيد ميلاد كده حلو وسنه مليانه كل حاجه نفسك فيها تحققيها واكتر كمان.
0: شكرك يا محمد جدا ان انت اخترتنا بالرساله الحلوه دي ان احنا نحتفل معاكم ونشارككم اللحظه الحلوه دي. تنور 90 90 وحضر الفلوس بتاعه الهديه. يلا
1: احنا جاهزين نشوف الهديه. استنى الصوره. صباح الفل.
0: مشكورك جدا. طيب انتوا كمان ابعتوا لنا وشاركوا معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4 لو جات لك فرصه تغير حاجه في يوم عدى بيك كده من اوله لاخره. بس احنا اخترنا بقى خلاص يعني يوم الفرح وانه يعني يوم بيكون مميز جدا فبتبقى عايز تغير ايه. كذا مسج جات لنا من يعني من الرجاله بقى ان هو اغير الحلاق. ماشي. نفس المشكله عندكم برضه
1: عندنا برضه كوافير او ميك اب او مصايب بتحصل بقى.
0: اه الكوارث
1: دي ولع.
0: ليه
1: والله في حاجه كده كتير
0: دي علامه. طب ماشي غلط يا رب. دي علامه
4: Yeah.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لازم كاملين معاكم ولسه بنسألكم نفس السؤال، يا ترى لو رجع بيكم الوقت هتغيروا يوم ايه؟ يعني لو عدتوا نفس اليوم هتغيروا ايه؟ واحنا اخترنا يوم الفرح، لو رجعتوا يوم الفرح ايه الحاجة اللي انتوا هتغيروها؟
2: ولو ما اتجوزتش ارجع يوم الفرح
1: عادي برضو.
2: تخيل
1: تخيل ان ايه الموقف اللي لو حصل هتبقى فعلا كارثة. يعني في مسج مبعوتة سما بتقول اغرب حاجة حصلت واوحش حاجة ونفسي غيرها هو ان انا رحت فرحي ولقيت اكس خطيبي معزومة جوزها يعني معزومة على الفرح وجاية تسلم عليه وتقوله الف مبروك ربنا يتمم بخير ان شاء الله، وكانت لابسة فستان اوف وايت.
2: اوف وايت، ركزي في الوايت معال.
1: انا مش عارفه ارد في
2: الموقف ده.
1: لازم
2: طب انت عايزه تعيدي الفرح؟ عايزه تعيدي الفرح من غيرها اكيد، ولا تعيدي الفرح عشان رد فعلك؟
1: اكيد لا، هي
2: لان خلي بالك وسط الزحمه ممكن تبقاش خدت بالها.
1: لا لا لا لا، خدت بالها، هي عارفاه واضح انها خدت
2: يعني
1: بالها قوي، يعني
2: اللي هو ما ركزتش في رد فعل معين اللي هو سلمت
1: إيه
2: يعني. وسط الزحمه وخلاص.
1: وفي ايه ريفنج اكتر من تتجوزه؟ ليه اصلا هي اصلا بتتجوز خلاص، هي بتتجوز الشخص فخلاص يعني.
2: طب وجت ليه؟
1: ما دي حاجه غريبه جدا. وليه لبست اوف وايت؟
2: ويا ترى رساله معينه لحد معين؟
1: ويا ترى جوزها يعني رد فعله كان ايه؟ ده موقف غريب قوي قوي برضو يعني، دي حاجه غريبه.
2: طب يا جماعه لا قولوا لنا رايكم. السناجل يعني امتنعونا عن الحلقه دي؟ لا خالص. ليه؟ ما الحلقة اهو فيها سنجل وفيها مش سنجل وماشية
1: فيها
2: دي
1: كل حاجة
2: اهو يعني عادي. بس لا المسج دي غريبة يعني، محتاجين رأيكم انتوا. احنا مش هينفع نفكر مع بعض في الموضوع ده لوحدنا.
1: رحتوا لقيتوا الاكس
2: بالظبط. لا يعني تخيل كده لو انتي رحتي لقيتي من ضمن المعازيم جات بقى ازاي او حاجة، ممكن خطيبته السابقة او الاكس بقى كانوا مرتبطين وانتي عارفاها، او العكس. العكس هيبقى صعب.
1: لا العكس بقى، انتوا هتقعدوا تعملوا حركات غريبه بقى، تجننوا بقى.
2: تعالي لي بقى الفرح على جنب.
1: لا بس ده موقف على فكره
2: غريب طبعا الرجالة. الفرح لا خلي بالك، الفرح يعني هيبقى فيه الصحاب وفيه العيله، فاللي جاي ده اللي هو اعذرين يوم زفافك ما قدرتش ارقص عشان بالضرب.
1: لا
2: عشان هواك الحلقه مش قادر.
1: لا بس
2: جاي احضر البوفيه بس هتد...
1: طب اشمعنى بقى ان شاء الله يا جماعه؟ خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم والله العظيم دلوقتي قال لك لو العكس دي تبقى وحشه قوي. لا ليه اصلا؟ هو نفس الحاجه على فكره، هي وحشه في الطرفين.
2: هي اكيد بس ردود الافعال هتختلف يعني. اعتقد رد فعل الراجل في اللحظه دي هيكون شويه يعني هتتبروز المشكله يعني. هي مثلا ما عملتش حاجه وسلمت وخلاص، فعايزه ترجع تعيد الفرح تاني علشان تعمل رد فعل بقى. شفتي ادركت بعد كام سنه؟
1: لا بس انا عامه حاسه انه لو اكس او مثلا اكس خطيب البنت هتبقى بشعه.
2: ايه المشوار ده
1: يعني؟ جوزها كده يعني مش عارفه هيعمل في ايه يعني. اصل حاجه غريبه برضو ان هو رايح، هو في الحالتين هي حاجه غريبه. ايه اللي يوديكي انت كحد كنت مع الشخص ده في حياته ومرتبطين ارتباط رسمي ورحتي فرحه؟ ما دي حاجه غريبه برضو. اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم.
2: صعب.
1: لا انت وديتي
2: مش اعذريني.
1: مش اعذريني. لا
2: طيب ابعتوا لنا يعني، ابعتوا لنا كده لو حصل الموقف ده او حصل حاجات مشابهه حضرتوها، فابعتوا لنا على الواتساب على 010 400 90 90 4. محتاجين نعرف منكم التجارب الحقيقيه اللي شبه دي، او رد فعلك انت لو حصل ده، او رد فعلك انت لو حصل كده. ممكن كمان تكلمونا على 2 18 10 8 66 علشان ندردش مع بعض اكتر. الموضوع يعني مسج زي دي محتاجه مكالمات اكتر من اي حاجه تانية، فابعتوا لنا وشاركوا معانا ومستنيينكم في لسه الصبح على الراديو 90 90. سرحت في الموقف مش متخيل
1: مش عارف انت ايه اللي ممكن يحصل.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح ورا تانية مكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. طيب بندردش مع بعض في اليوم اللي انت عايز تكرره من الاول تاني علشان تشيل منه حاجة معينة. فبما اننا فعلا حاطين صوره اصلا فيلم الف مبروك على البيج عندنا, فهي نفس الفكره بتاعت الافراح, لان يوم الفرح دايما بيكون مختلف شويه. ففكرنا بقى في ايه اليوم اللي ممكن او في يوم الفرح تغير حاجه معينه. معانا بقى تليفون من توفيق. توفيق صباح الفل.
2: صباح الفل,
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله, انت تمام؟
3: احنا زي الفل. انت بعت لنا مسج كده غريبه بقى, ايه اللي حصل؟ احكي لنا.
2: انا في يوم حضرت فرح عادي جدا بتاع واحد صاحب واحد صاحبي.
3: ماشي,
1: ايه اللي وداك؟
2: استنى بس تعالى. يعني كنت فاضي كده,
3: لا انا قلت اما اروح اكل في البوفيه.
1: ايه ده صحيح؟ بتاع واحد صاحب واحد صاحبي. ماشي.
2: وبعدين قاعدين تمام والبوفيه فتح, فمره واحده لقينا خناقه جامده قوي. بس الغريب ان كان العريس هو اللي بيضرب. يعني
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
3: العريس هو اللي بيضرب؟
2: الخناقه مع العريس.
1: خدوا الاكل منه ولا ايه؟ خناقه على السمبوسك؟ خناقه على ايه؟
3: لا ثانية واحدة, هو العريس اللي بيضرب الشخص.
2: العريس هو اللي هو صاحب المشكله يعني.
3: ماشي.
1: طب ماشي وبعدين؟
2: بس كان ماسك حد ايه وانهال عليه ضرب يعني.
1: مين؟
2: شفت ان الولد ده كان من اهل العروسه.
1: فلازم معزوم عادي.
2: معزوم عادي, بس هو مره واحده كده.
3: وبعدين؟
2: وبعدين الدنيا باظت, الدي جي وقف, الكراسي بقت تطير.
1: الله الله الله, الكلام قوي.
3: تعالي انا بقى عشان اسكت لك من الصبح.
1: تعالي. ايوه
2: بصراحه هو كلو علقه جامده قوي قوي
1: يعني. هناك دي
3: يعني العريس ضرب يعني. ما ضربش اهم حاجه.
1: الخناقه ما كانتش عشان البوفيه.
2: لا, لا, لا, العريس كان فايتر اوت.
3: ماشي.
1: طب بالراحة, بس كانت خناقة علشان كلمة مثلا اللي اتقالت من الحاجات اللي ممكن تتقال في الفرح؟
2: لا, احنا اكتشفنا بعد كده ان ده كان الاكس بتاع العروس.
3: اوبا
1: اوبا, هدف جميل ولكن في
3: مرمانة. بس واضح ان العريس ضربه عدمه العافية يعني.
2: لا, كان فايتر اوت.
1: طب سؤال معلش يعني يا توفيق, انت دورك كان ايه في الخناقة؟
3: كان بياكل في
2: الخناقة. انا نزلت تحت الترابيزة, كان فيه كراتب كتير,
1: كان معايا الطبق وعمال اكل.
3: انا وانا تحت الترابيزة وباكل محشي.
2: يعني بجد
1: وصل الخناقة كده كبيرة للدرجة دي انه فيها
2: كبيرة جدا, وخلاص بقى بقت الحق اهل العروسة بيضربوا اهل العريس. طبعا الدنيا باظت في ثانية,
1: بقت مشكلة. طب الفرح ده كامل؟
2: الفرح ده كان بصراحة سالم.
1: لا, مش كان فين؟
3: كمل.
1: مش كان فين يعني؟ كملوا الفرح ولا لا؟
2: لا لا, خلاص الموضوع على فكرة ده انفصلوا. الموضوع كبير قوي وانفصلوا يعني.
1: مش حاسس ان انت ما كانش ينفع تروح الفرح ده وشي حلو عليه؟
2: انا وشي كان واحد بصراحه. انا قلت كده.
3: طب لا ثانيه واحده بس, طب وهي مالها يعني؟ هو طب وهي مالها؟ اتعزم الراجل.
2: هي بصراحه كانت بتعيط كتير.
3: ايه فايز حاجه
2: غير كده يعني؟
3: المفروض تعمل ايه؟ تقتله يعني؟ ولا يقول لك لا استنى بس, استنى بيقول لك بصي بسرعه كانت بتعيط كتير. المفروض تعمل ايه؟ ما طبيعي تعيط يعني, ما طبيعي تنهار.
2: مش عارف بس بصراحه هو بني ادم برضو, انا بحاسس ان هو بني ادم مؤذي يعني.
1: بس انا اسالك على حاجه بس بسيطه. انت عارف احلى حاجه في الموضوع ان انت طرف محايد, لا انت من اهل العريس ولا من اهل العروسه

0: ترجع برضو يعني لو في اي حاجه
1: ما لحقش،
0: نفسك
1: عايز يغيرها ما لحقش، ما لحقش مستحيل.
2: انا ما لحقتش يعني والله.
1: يعني لو اخدت وقت
2: موته قريب ان شاء الله. انا كل حاجه سريعه يعني.
0: تيجي السلامه يا رب، وربنا يرزقك الخير دايما كده. توفيق ونورتنا، بنشكرك جدا. ما تروحش افراح تاني انت
2: خالص، بلاش. ما هو انا اصلا اتشغلت بالشغل خلاص، في بيبي جاي بقى
0: بالظبط. ايوه ركز في الشغل وفي البيبي.
2: انا عارف ان انا فقري.
1: لا لا لا لا طبعا. لا لا انت مش كده خالص. صباحك فل ويا رب يبقى يومك لذيذ.
0: اشكرك جدا.
1: لا دي اغرب حاجه سمعتها في حياتي.
0: انا مش مصدق انه ده اللي حصل، بس يعني اكيد يعني الموضوع ايه كان ممكن يتحل بالهدوء.
1: لسه الموضوع. لا وشفت توفيق بيقول لك استا قاعد تعيط. ايوه المفروض تعمل ايه يا باشا؟ يا جماعه الحقونا، انقذونا بجد.
0: صعبان عليها التورته الثلاث ادوار.
1: لا انا مش فاكره ده، بقول لك دي قصه مرعبه. والعريس اللي ضرب الراجل عدم العافيه ده برضو ده اكيد اتحبس مثلا.
0: لا ما هو المشكله بقى
1: مشكله كبيره قوي يعني. مشكله كبيره.
0: ملوش نصيب. اديني اشاره في اخر لحظه.
1: يا رب اديني اشاره
0: في اخر لحظه عادي، بس اكيد الاغنيه دي كانت شغاله في الفرح.
1: صح.
0: يلا هي السبب.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. والرسائل يا جماعة يعني
2: مرعبة
1: غريبة. صباح الفل. انا يوم الفرح كان الحمد لله يوم حلو مش عايز اغير فيه اي حاجه خالص. انا عايز بس اعيد يوم ولاده ابني الصغير واغير الدكتور او المستشفى. ماشي يعني ربنا يخلي ليكي والحمد لله.
2: انت كويس. في حد بيقول لك في موقف غريب حصل في فرح اختي انهم نسيوا بنطلون البدله بتاع العريس واضطر حد ينزل يشتري له بنطلون لان الفرح كان في فيلا بعيد عن اي مكان خالص وكان صعب يروح.
1: لو انا من افراح قريبه من محلات
2: خطر يا جماعه.
1: افراح قريبه من المحلات.
2: انا معانا هشام.
1: معانا احمد. احمد هشام يا ابو حميد صباح الفل.
3: صباح الفل.
1: انت قلت لنا فرحك كان في حاجه غريبه جدا بانه احنا بنفكر في الايام اللي ممكن تعيدها وتغير فيها حاجه. فتغير فيه ايه بقى يوم الفرح؟
3: والله بص انا اولا مبسوط جدا جدا جدا ان انا معاكم.
1: ده يشرفنا.
2: احنا كنا مبسوطين قوي.
3: احنا ببساطه من اسكندريه. يوم ما قلنا خلاص احنا هنعمل فرحنا اللي سمعنا من اسكندريه عشان احنا عندنا منطقه اسمها داون تاون كلها قاعات افراح.
1: حلو.
3: اتحد كل مره واحده ده المشروع تطوير طريق هناك.
2: ماشي
1: ما شاء الله.

0: فن
1: كده
0: اختيار الاماكن بتاعت الفرح بتاعتك حلو.
1: بالظبط كده. فقلنا خلاص مش مشكلة، الموضوع عملنا له هولد اون شوية، وبعد كده رحنا مكان تاني
0: حجزت قاعة
1: حجزنا
0: تانية.
1: الميعاد بالظبط، الميعاد ومكان وكل حاجة. مراتي للأسف حصل لها جلطة في رجليها،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فأجلنا للمرة التانية. قلنا بعد كده خلاص بقى احنا هنحجز وهنعمل فرحنا وكل حاجة، ده كان في 2020، يلا كوفيد.
2: لا حول الله،
0: اه
2: ده كان خطر على
0: البلد كلها،
2: البشرية
0: ال
2: ده كده
0: الكوكب ما كانش راضي عن
2: اه يا
0: الفكرة.
2: جواز خطر على البشرية. وبعدين طمني.
1: لا ولا حاجة، خلاص بقى مش هنستنى أكتر من كده، الأهل والصحاب والناس المهمين وفي البيت وخلاص خلصنا الموضوع،
0: طيب
1: عرفنا إيه تاني يحصل.
0: نرجع بقى يا أحمد لحاجة مهمة، وسط المراحل اللي أنت فضلت متمسك وإيه متمسكة، ما جالكش كده هاجس في النص حد يقول لك ما بقى
2: بعلامة؟
0: شكلها يعني الموضوع منحس بقى وكده؟
1: لا لا لا خالص،
0: بجد
1: وحتى لو تقال مش، لا مش هقتنع
0: كنت
1: بالكلام ده.
0: متمسك بيها جدا.
1: جدا.
2: ولسه متجوزين؟
1: احنا
0: ما هو
1: الحمد
0: لسه
1: لله
0: متمسك.
1: اهو.
2: ما هو لسه متمسك.
0: هو لسه متمسك.
2: لسه قصدي بقالكوا 6 سنين ما شاء الله. ياه
0: طب
2: شوف
0: ما خلاص من
2: الحمد
0: وقت
2: لله
0: من
2: ست
0: وقت
2: سنين
0: الكورونا.
2: اه
0: ما ف...
2: 6 سنين، عدى 6 سنين بجد. طب يعني ده دليل ان احنا يعني ما نتوترش،
0: ايوه
2: لينا
0: لا
2: نصيب
0: وعادي
2: ومعاد هنكمل فيه، يعني هنكمل
0: طاعة
2: فيه.
0: الفرح اتهدت،
2: المدام
0: ما
2: تعبت
0: دام تعبت بعد كده كورونا جت فالكوكب قفل،
2: بس
0: الكوكب
2: انا
0: تاني.
2: برضو هكمل.
1: بس انا مؤمن جدا ان كل حاجه معموله بسبب، وكل شيء
0: صح
1: في
0: في
1: معاده،
0: وقتها طبعا
1: فمهما حصل خلاص
2: صح.
1: الحمد لله.
2: وبالذات في الجواز فعلا، يعني بجد الجواز من الحاجات دي قوي قوي قوي. تنورتنا وربنا يخليكم لبعض يا رب، ويطمنكم على بعض دايما. صباحك فل.
0: اشكرك جدا. يعني عادي يا جماعه فعلا تحصل حاجه تدي لك ان هو جو بقى اصله علامه اهو، وبص ده الموضوع شكله مش هيتم، فتلاقي نفسك ايه ده اتاجلت لوقتها او لحاجه مختلفه احسن.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. ويعني نقرا بس اخر مجموعه من الرسائل كده اللي جات لنا علشان نصبح عليكم برضو ولكل الناس اللي بعت لنا
2: في مسج خطر قوي. لو يرجع الزمان والفرح اخلي الكوشه فيه عروستين بدل عروسه واحده. ايه ده
1: صمت لغه العظماء؟
2: ايه ده؟ ايه عصام؟
1: عصام عصام بعت لنا قال كده.
2: ايه عصام؟
1: تخلي الكوشه فيها عروستين بدل عروسه واحده. طيب الفيلم ده انا شفته قبل كده.
2: يعني
1: افلام شفتها دي كتير بس تمام.
2: ده مش طبيعي ابدا. مش طبيعي
1: يعني. تمام.
2: لا يعني
1: مش انا اتخيل الموقف.
2: لو قلت عايز تتجوز تاني مفهوم بس في نفس اليوم.
1: طب الكوشه فيها عروستين، القاعه فيها عيلتين،
2: ده مستحيل
1: يستحملوا بعض.
2: مستحيل. ده العيلتين اصلا مش مستحملين بعض. تخيلوا بقى. لا عيلتين
1: ضربوا بعض في المكالمه اللي فاتت.
2: ثلاث عائلات كده
1: المكالمه اللي فاتت لسه
2: ضربين بعض في ثلاث عائلات. بقول لك
1: بقى ثلاث عائلات بقى. ما يبقى عيله العروسه دي وعيله العروسه دي وعيله العريس.
2: ده كتير قوي.
1: او الاحسن ممكن نبقى قرايب عشان يبقى عيله واحده. عشان نخلص.
2: فادي هو بينجز موضوع الجواز كتاسك. يعني اللي هو اوفس
1: نفكر بقى في الموضوع عشان العدد ما يفتحش مننا.
2: فهمت.
1: انا فكرت لك بص في الموضوع يا عصام واتكل على الله وربنا معاك.
2: بنت خالتك ومثلا وبنت خالتك التانية
1: بس يعني. هو خلي بالك وقال لنا لو يرجع الزمن والفرح معنى كده ان هو ايه
2: متجوز،
1: ومعنى كده ان هو عصام اسمه عصام ايه.
2: لا خلاص خلاص. رقمه 010. لا لا خلاص
1: 11 بس مش 10.
2: لا لا لا لا خلاص خلاص مش هنقول حرام عشان بس يروح البيت عندهم وكده. فمش عايزين
1: 09.
2: هو
1: عصام في عصام.
2: كمان في مسج مبعوت لنا من محمد بيقول ان انا كل ما اعزم حد في الفرح يبقى كنمره يعني او كفقره يحصل له حاجه.
1: بمعنى
2: يعني عزموا الراجل بتاع الطبله دي اتكسرت، عزموا مغني مات، عزموا حد تاني.
1: خلاص كفايه بلاش مش عايزين نكمل.
2: مش يعني خطر بقى على الناس يعني كده كانوا في حته خطر.
1: عصام بعت لنا تاني قال طب والله حاجه حلوه جدا وتوفيرا للنفقات، عجبتك الفكره نفذها.
2: الله.
1: واحنا احنا معزومين.
2: انا مش عزومه، انا مش هشارك في الجريمه دي ابدا ابدا.
1: هروح اتاكد ان الفرح.
2: لا انت في يا جماعه فادي لو راح فرح زي ده هيبقى زي مين بالظبط؟ هيبقى زي كريم عبد العزيز في الفيلم لما كان بيقول لهم قاعد وبيقول لهم يا جماعه باشا تلميذ يا جماعه انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب خد بالك ده ضربه.
1: طب على فكره قال له كذا.
2: طب على فكره بقى قال لك كذا. الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه. يا رب تكونوا لطيف خفيف لذيذ لطف عليكم. بكره يوم الثلاث وجاي بيشكي راجع يحكي. فاحنا بكره عندنا يوم عايزينكم تبتدوا بقى من دلوقتي حالا تفكروا في ايه كل حاجه شغله تفكيركم وبالكم لحد بكره، عشان بكره هيبقى يوم قوي جدا نسمع فيه كل المشاكل والاراء. وبنقولش احنا ارائنا عشانكم وعشان خاطركم. فانتظروني انتظروني انا مش جاي.
1: كنا موجودين معاكم عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. نتقابل بكره وحلقه جديده من لسه الصبح. فين

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم وغدا. تعقد القمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية. يشارك في القمة القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التنمية الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، كما سيدري سيادته عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يفتتح اليوم عددا من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر، ويعقبه عقد مؤتمر صحفي صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا، حيث أكد الوزيران الحرص المتبادل على دفع أوتار التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار. كما تطرق الاتصال للجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات مع التشديد على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الذي يمثل السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. وزير الموارد المائية ريهان سويلم أكد التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي آلية تنموية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل. وأوضحت وزارة الري أن الوزير تلقى تقريرا استعرض موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 93% بدأت اليوم في الدخول والفلسطينيين بقطاع غزة عبر بوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جدد التأكيد على أن فيروس هانتا ليس فيروس كوفيد. جاء ذلك خلال عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي ظهر عليها فيروس هانتا في جزيرة بجزر الكناري. اقتصاديا، الغرفة التجارية بالقاهرة استقبلت وفدا اقتصاديا من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة جوانزو والملحق التجاري الصيني وممثلين عن السفارة الصينية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، خاصة في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية المهمة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين. رياضيا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي يلتقي اليوم نابولي مع بولونيا في العاشرة الربع مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ألف مليون مبروك لفريق بيراميدز، كسبوا امبارح بطولة كاس مصر للمرة الثانية في تاريخ النادي. بيراميدز دلوقتي بقى عنده لقبين من بطولة كاس مصر، لقبين بيعادل بيهم يعني الرقم الخاص بأندية كتير زي اسماعيلي، زي امبي، زي الاولمبي، زي حرس الحدود. فبيراميدز بعيد عن انه تتويج مستحق، يعني بيراميدز لك ان تتخيل ان هو ما استقبلش في مشواره في البطوله الحاليه غير هدف وحيد اللي هو جه فيه امبارح في اللقاء النهائي من زد. طبعا اللقاء خلص 2-1، بيراميدز تقدم بهدفين وهدف لكريم حافظ ركله جزاء، وبعد كده اضاف فيستون مايلي الهدف الثاني، وبعد كده زد عن طريق رأفت عطية قلل الفارق وسجل هدف، ولكن كان في آخر الثواني والدقائق فما كانش عنده وقت انه يقدر يرجع في النتيجة. الهدف بقى بتاع رأفت ده هو الهدف الوحيد اللي دخل في بيراميدز على مدار المشوار الحالي لبطولة كاس مصر، سجله 13 هدف ودخل فيهم هدف وحيد. بيراميدز خلاص بقى رقم صعب في الكرة المصرية، رقم كبير، ومش بس الكرة المصرية، الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الإفريقية. شفنا زي بيراميدز اللي بيحقق خامس لقب ليه، يعني هو كسب بطولتين لكاس مصر والسوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا والإنتر كونتيننتال. لما تيجي بص على البطولات اللي أنا بتكلم عليها دي هتلاقي أنه محليا بيراميدز بقى منافس صعب على كل البطولات. ديك شايف السنة اللي فاتت لغاية اخر 5 متر بينافس الاهلي، والسنة دي برضو لغاية اخر 3 متر وربع بينافس الزمالك والاهلي على لقب البطولة. فبص القوة والاستمرارية. كمان الحاجة التانية انه بيراميدز كاس مصر، بيحقق كاس مصر مرتين في 3 سنين. على مستوى الكرة الافريقية بيراميدز حامل لقب دوري ابطال افريقيا، لم يوفق في الموسم الحالي لكنه حامل لقب البطوله في النسخه الماضيه. بيراميدز حامل لقب السوبر الافريقي، بيراميدز انتر كونتيننتال قدر يتفوق اداء ونتيجه على اهلي جده، بص المدجج بالنجوم على ارض وسط جمهوره بثلاثيه. ف ده كله يقول لك ان بيراميدز لا بقى، يعني بدل ما كنت بتقول زمان اهلي وزمالك دلوقتي بتقول ايه اهلي وزمالك وبيراميدز، لانك حتى لما تشوف ماتشات الاهلي مع بيراميدز والزمالك مع بيراميدز بقينا بنستناها زي ماتشات الاهلي والزمالك، لانك بتبقى عارف انه هيبقى ماتش كبير وماتش جامد وماتش ممتع وماتش فيه نديه وفرقه عايزه تكسب، مش نازله تدافع قدام الاهلي والزمالك، لا دي فرقه اتعملت عشان تنافس الاهلي والزمالك. فبصراحه يعني كل التحيه ليهم، الإدارة بقى كلها، الأساتذة بقى ممدوح عيد وعمرو بسيوني ومصطفى طنطاوي وكل الجهاز الفني بقى، يورتشيتش وجده وأحمد زاهر وهني سعيد، بصراحة عاملين منظومة هيلة. وأكتر حاجة مميزة في بيراميدز في وجهة نظري هي فكرة الاستمرارية، إن أنت فريق مش بس قادر إن أنت تكسب وقادر ان انت تبقى خصم صعب وخصم تقيل، لكن فكرة ان انت ما بتعملش ده عارف اللي هو one season wonder زي ما الانجليز بيقولوا في الكرة الانجليزية، لا اللي هو مش موسم وخلاص وشكرا، لا انت بقالك 6-7 مواسم انت طول الوقت موجود في الصورة، انت طول الوقت بتنافس توصل فاينل الكونفدرالية وما توفقش، وبعدين توصل فاينل افريقيا وتكسب، بعدين توصل فاينل سوبر افريقيا وتكسبه، وبعدين توصل لاخر 50 متر في الدوري مع الاهلي وما توفقش، السنه دي مكمل، انت طول الوقت كل سنه الفريق يتغير الفريق يتبدل، انت طول الوقت انت موجود في الصوره كمنافس قوي جدا. فكل التحيه بصراحه والمباركه لفرقه بيراميدز. كمان من النقط المهمه جدا اللي بتكلم عنها دايما في بيراميدز ان بيراميدز من الادارات، او مش من الادارات، هي بشوفها الادارة الافضل في مصر في استخدام اللعيب الاجانب. يعني بيعرفوا ازاي يحطوا عينيهم على لعيبه اجانب ويجيبوا لعيبه اجانب جامده. يعني بص مثلا على فيستن مايلي، بص على الشيبي، بص على وليد الكارتي، بص على بلاتي توري. يمكن ايفرتون ده سيلفا الوحيد اللي مش موفق معاهم قوي. بص على حامد حمدان، بيعرفوا ينقوا لعيبه كويسه يجيبوهم باسعار كويسه ويروحوا يخلصوا على طول، يعني يخشوا في اي منافسه بقوا، حتى المنافسه الاداريه، المنافسه اللي بره الملعب اللي مع الاهلي والزمالك فيما يخص اللعيبه والصفقات والكلام ده كله، هم كمان قادرين ان هم يعني يقدروا ينافسوا الاهلي والزمالك بقوه فيها ويخلصوا اي صفقه بسهوله. فالف مليون مبروك. نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على يورتشيتش، لان الراجل ده لازم ياخد حقه.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. يورتشيتش كونسلاف يورتشيتش المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز الحقيقة يستاهل كل التقدير والتحية. الراجل ده من ساعة لما جه وهو عامل حالة مع بيراميدز, ويعني وبيراميدز على ايده شاف بطولات كتير جدا جدا جدا. الراجل ده راجل مميز, راجل قادر انه يوجد الدوافع عند فرقة بيراميدز وعند لعيبة بيراميدز. يمكن الناس وانا منهم يعني كتير مننا كان دايما بيقعد يعني ينتقدوا او مش ينتقدوا يعني يستغرب العصبية الشديدة اللي هو موجود فيها, الى ان طلع الرجل نفسه وقال لك انا ببقى قاصد اعمل كده لان بيراميدز ما عندوش جمهور, بيراميدز اللعيبة ما بتحسش ان في حد عامل عليهم ضغط, فانا لازم اعمل عليهم الضغط ده عشان اطلع منهم احسن نسخة ممكنة. فعجبني المنطق بتاعه. اي نعم ساعات بتفلت منه وتبقى العصبية زيادة شوية عن اللزوم, ولكن في الاخر هو قادر بشكل كبير جدا وشكل مميز قوي انه يستنفر كل الطاقات اللي موجودة عند فرقة بيراميدز. على الرغم من انك لما تيجي تبص على فرقة بيراميدز دلوقتي هتلاقي ان بيراميدز مش هو بيراميدز اللي كان موجود مثلا من 3-4 سنين على مستوى الافراد, بس بقى بيراميدز اجمد على مستوى الفرقة. يعني بيراميدز من 3-4 سنين كان في اسماء اجمد بكتير على المستوى الفردي, كان نجومية, عبد الله السعيد وكينو, بص واسماء ايه يعني اسماء تقيلة تقيلة جدا يعني, وغيرهم يعني انا ده اللي جه في بالي دلوقتي. يعني دلوقتي بيراميدز ممكن ما يكونش بيمتلك نفس القدر من نجومية الافراد او نجومية الاسماء, ولكنه بقى عنده فرقة اجمد وانجم كمجموعة, وده السبب الاساسي اللي بيحقق اي بطولة. فرقة الكورة مش بتتبني ما بتتبنيش بالاسماء وبالنجومية انت بتاخد كام لا, فرقة الكورة بتتبني بالتكامل, ان انت يبقى عندك تكامل ما بين الافراد اللي موجودين ويبقوا فرقة جامدة بيكملوا بعض, كل واحد عنده نقطة التاني بيكملها, مش عندك مجموعة اسماء ومجموعة نجوم كل واحد فيهم بيتنافس مين اللي يبقى نجم الفرقة ومين بطل الفرقة. فليه تحية كبيرة جدا يورتشيتش بصراحة على الشغل الجامد اللي هو عامله خلال الفترة اللي فاتت, وانه ماشي مع بيراميدز بشكل جيد جدا جدا جدا. كمان لا نخفى الحق, زد على الرغم من انه نادي حديث العهد ولكنه بيوصل لفاينل كاس مصر مرتين في 3 سنين. لم يوفق قدام نفس المنافس اللي هو بيراميدز وبيخسر في المرتين, ولكنه مجرد تواجده في نهائي كاس مصر لموسمين من 3 مواسم والنسختين من 3 نسخ دي بالتأكيد نقطة في صالح إدارة زد, زميله والصديق العزيز سيف زاهر وكل الناس اللي موجودة يعني بصراحة معاه, يعني عاملين شغل هايل, عاملين أداء هايل. وعلى فكرة زد يا جماعة عنده قطاع ناشئين قوي جدا, يعني زد كمان خلال الفترات اللي جاية هتلاقيه مطلع أسماء قوية ومطلع لعيبة كويسة وشفت انت امبارح حتى في الماتش نفسه زد كان مشارك فيه لعيبة كتير موجودة سنهم صغير. فزد يعني برضو عامل الفترة اللي فاتت أداء هايل جدا, وأعتقد أنه على مدار الفترات اللي جاية هيكون كمان مستواهم أفضل وأحسن كمان من كده. هنطلع الفاصل ونرجع نتكلم بقى على تصريحات آدم وطني. خليكم معنا.
0: بحمسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس, حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 23, حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي, سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة, نسبة رطوبة نهارا 20% ليلا 29%. ودرجات الحرارة في بعض المدن, الإسكندرية نهارا 27 ليلا 17, شرم الشيخ نهارا 31 ليلا 23، الغردقة نهارا 31 ليلا 23، بورسعيد نهارا 25 ليلا 19، وأسوان نهارا 40 ليلا 22.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 55 75 460.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعيب مع ابراهيم عبد الجواد. عندنا نقطتين عايزين نختم بيهم كلامنا النهارده. النقطة الأولانية كابتن علي ماهر، كابتن علي ماهر كده بيضمن التأهل بشكل رسمي إلى الكونفدرالية الإفريقية. تقول لي إزاي؟ لأن بيراميدز كسب الكاس، فهو معروف إن الكاس اللي بيتأهل الكونفدرالية البطل الكاس زائد صاحب المركز الثالث. لكن لو صاحب المركز لو لكن لو بطل الكاس هو هو صاحب المركز الثالث او الثاني، فبيتاخد مين رابع الدوري، وبالتالي فرقه سيراميكا دلوقتي هتتاهل او تم تاهلها رسميا للكونفدراليه، لانه بيراميدز طلع ثاني هيروح دوري ابطال افريقيا، فهيبقى المتاهل للكونفدراليه ثالث ورابع الدوري المصري. طب طلع ثالث هيتاهل للكونفدراليه ومعاه رابع الدوري المصري اللي هو سيراميكا، فدي تبقى السنة الخامسة اللي كابتن علي ماهر بيتأهل فيها الى الكونفدرالية الافريقية مع خمس فرق مختلفة. انت متخيل؟ يعني خامس مرة يتأهل لبطولة افريقية اللي هي الكونفدرالية مع فرق مختلفة كابتن علي ماهر، ودي حاجة تحسب لي لانه انا بشوفه واحد من افضل ان لم يكن افضل مدير فني مصري في الوقت الحالي، مدير فني كبير. واتمنى بصراحة في وقت من الاوقات قريبا يعني اشوف الكابتن علي ماهر مديرا فنيا للنادي الاهلي، يستحق هذه الفرصة. كابتن علي ماهر يعني بكرم ربنا اعتقد انه في حالة حصوله على الفرصة دي هيستغلها ويطلع منها مردود جامد جدا جدا جدا. مفيش لعيب شفته اشتغل مع كابتن علي ماهر الا لما بيشعر فيه. على فكرة حتى لو مش بيلعب، يعني حتى لو بيقعد على الدكة، بس ما في حد اتكلمت معايا عن الكابتن علي ماهر الا لما دايما بيشكر لي فيه وفي قد ايه هو انا كان عن اللعيبه يعني اللي اشتغلت معاه، ان هو دؤوب جدا في شغله، اول واحد بيجي واخر واحد بيمشي، طول الوقت بيطور من المستوى اللعيبه، طول الوقت بيشتغل معاهم شغل فردي وجماعي، طول الوقت عايز يبقى احسن، عايز يبقى افضل. فتحيه كبيره للكابتن علي ماهر لانه فعلا فعلا واحد من المدربين المميزين جدا جدا جدا. نختم بقى كلامنا النهاردة بتصريحات أدم وطني. أدم وطني امبارح خرج علينا بتصريحات أنا لسه حتى كنت بقول في برنامج امبارح تحسها خناقة، مش الراجل مش بيقول تصريحات، إنه إمام عاشور مش قاعد، محمد عبد الله هيمشي، مصطفى محمد مش راجع، محمد عبد المنعم مش فتصريحات بالنسبة لي توقيتها غريب جدا، لأنه انت كده كده قدامك اسبوع والدوري يخلص، فعادي جدا تنتظر الاسبوع وبعد كده انت عايز تمشي. ما هو في الاول وفي الاخر صاحب الحق بتاع عقدك هو مين؟ هو النادي. يعني انت ما زال عقدك مستمر مع النادي، انت مش مالك زمام امرك يعني، وبالتالي انت مش هتقدر تعدي 5 متر لقدام غير لما تاخد موافقة النادي. فهل انت التصريحات دي بالاتفاق مع النادي؟ اشك، لانه لو النادي مقرر انه امام عاشور معروض للبيع هيطلع ده في بيان رسمي، واكيد مش هيطلعه قبل ماتش حاسم ومصيري زي ماتش المصري. فتوقيت التصريحات غريب وعجيب في وجهة نظري لسببين. نمرة واحد، لانه احترافيا انت اصلا ما بتمتلكش العقد بتاعك مع النادي الاهلي. نمرة اتنين، انك يعني جاي لي احساس، الله اعلى واعلم دي النية ولا لا، بس ده الاحساس اللي وصلني، ان تحس هو في رغبة في قطع اي قدر من الوصال ما بين امام عاشور وما بين الاهلي وجماهيره. لان انت النهاردة امام على مدار الفترة اللي فاتت بعد ما كان عنده دعم جماهيري رهيب وحب جماهيري جارف، ده ابتدى يقل شوية بشوية، يعني ردا على تصرفات امام، وكان اخرها التغيب عن السفر مع الاهلي الى ماتش الافريقي. ومن بعديها لو تاخد بالك لاحظ كده، امام مهما حتى بيحاول يخطب ضد الجمهور مش متفاعل معاه زي زمان، لان جمهور الاهلي معروف عنه طول الوقت انه بالنسبة له الفرقة قبل اي حد. فمهما كنت انت لعيب جامد، لو احسك هتبعد او هتعمل حاجات تضر فرقتي، لا مش هتيجي اغلى من الفرقة وهتيجي اغلى من اللي راحوا. فتوقيت زي ده وانت عندك ماتش مصري، الماتش المصري اللي هو ماتش مصيري في ان انت تحافظ على فرصك حتى لو كانت ضئيلة بس هي موجودة ان انت تكسب الدوري، بشوف انه توقيت غير موفق.
مع بقى حتة الاحترافية ان انت اصلا مش صاحب الحق في تغيير المصير، لان العقد مع النادي، الاتنين دول يخلوك تحس ان في حاجة، انا ما عنديش معلومة، بس تحس ان في حاجة فيشي، في حاجة يعني غريبة. وهنا امام عايز يقعد، عايز يمشي، لا انا صاحب قرار ولا حضرتك صاحب قرار ولا حتى الوكيل صاحب قرار، صاحب القرار هو النادي لان هو اللي بيمتلك العقد. فانا مش قصتي امام يقعد او يمشي، عايز يمشي يمشي، النادي عايز يمشي يمشي، عايز يقعده يقعده، هو عايز يقعد يقعد، مش دي قصتي. انا قصتي في انه التصريح في التوقيت ده تصريح غريب بالنسبة لي، في توقيته، في طريقته حتى، واسلوبه انه يجزم ان خلاص امام ماشي والنادي لم يعلن رسميا اي حاجة من الحاجات دي كلها. احنا دعبسنا شوية كده فعرفنا ان نادي نيوم السعودي عنده رغبة واهتمام انه يستعين بخدمات امام عاشور، بس دي لسه لم ترتقي الى الطلب الرسمي او العرض الرسمي، هم لسه بيدرسوا ده. وفي حالة الاستقرار خلاص ان احنا عايزين امام، هيبقى في الصيف يقدم عرض رسمي للنادي الاهلي. ولكن في الاخير انا بقول لك انا هفضل متابع القصة، هفضل اشوفها، بس في حاجة في الموضوع ده فيشي، يعني تحس ان في حاجة مقصودة. يعني هو الراجل طالع في التصريح بيقول التصريحات دي اداة وطني في التوقيت ده، هو قصد انه يقولها في التوقيت ده، هو عارف هو بيعمل ايه، لان من الواضح ان هو عنده هدف معين ممكن يكون مش ظاهر لنا دلوقتي هو عايز يوصل له. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم وغدا. تعقد القمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي والدولي، فضلا عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية. يشارك في القمة القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التنمية الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري سيادته عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بدأ صباح اليوم جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات بمحافظة المنوفية والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويرافقه خالد هاشم وزير الصناعة. وفور وصوله لمدينة السادات أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي بجانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار مدبولي أن الدولة عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز قطاع الصناعة مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتوطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. هذا ومن المقرر في مدينة السادات أن يتم افتتاح مصنع جديد للمشروبات الغازية، كما سيتم تفقد التوسعات الجديدة لمصنع متخصص في صناعة الكابلات الكهربائية والذي يعد أحد الصروح الصناعية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية. تشمل جولة رئيس الوزراء اليوم في مدينة السادس من أكتوبر عددا من مصانع المواد اللاصقة ومصانع لبعض أجزاء من السيارات وكذلك مواسير الصلب، فضلا عن أعمدة إنارة معدنية. وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم تقديم 1366 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية تناول العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا، حيث أكد الوزيران الحرص المتبادل على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار. كما تطرق الاتصال الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وتم التأكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات مع التشديد على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الذي يمثل السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 93 بعد 100 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. اقتصاديا، تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بزيادة الانتاج ومعدلاته، اكد صلاح سليمان وزير الدولة للانتاج الحربي ان العمل الجاد ومواصلة الانتاج هما السبيل لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق مسار توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة. جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم لشركة ابو زعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي وعدد من خطوط الانتاج بالشركة. رياضيا، الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على نقل معسكر يوم 25 مايو الجاري إلى العاصمة الجديدة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام روسيا في 28 من الشهر ذاته ضمن برنامج إعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبدأ اليوم تلقي القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 من يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على نقل معسكره يوم 25 من مايو الجاري إلى العاصمة الجديدة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام روسيا في 28 من الشهر ذاته ضمن برنامج إعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026. الجهاز الفني لنادي الزمالك يبدأ التحضير لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية المرتقبة ضمن نهائي الكونفدرالية، وذلك بتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بالشكل الأمثل من أجل حسم اللقب القاري. فريق الكرة بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون ضمن برنامج التحضير لمباراة المصري في ختام مسابقة الدوري المصري. فريق برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه والثانية على التوالي عقب فوزه على نظيره ريال مدريد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني. في إطار منافسات الدوري الإنجليزي يلعب اليوم توتنهام مع ليدز يونايتد في 10:00 مساء، وأخيرا إلى الدوري الإيطالي حيث يلتقي نابولي مع بولونيا في 10:15 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 99.90.
1: واحنا قاعدين قاعدة ستاتي وبنتكلم في الحاجات والمحتاجات وشؤون البيت والعيشة واللي عايشينها، إذ بواحدة من الصديقات الشابات حكت لنا عن تجربة بيعملوها في مدرسة ابنها. التجربة عجبتني قوي وقلت أشارككم معايا إيه الفكرة. المدرسة عاملة مكتبة زي كل المدارس يعني، بس إيه بقى؟ كل تلميذ من كي جي 1 وانت طالع لازم يختار كتاب يستعيره يوم الخميس ويرجعه الخميس اللي بعده، ومش مسموح للطفل يرفض الاستعارة. هيستعير هيستعير. صديقتنا دي سألت المسؤولين في المدرسة، وهو الطفل في كي جي 1 أساسا يعرف يقرأ عشان يستعير كتب؟ كان الرد إن الهدف مش إن الطفل يقرأ الكتاب اللي استعاره، إنما إنه يتعود على الكتاب نفسه، يبقى جزء من مفردات حياته وتفصيلة عادية من تفاصيل يومه. أكيد في مرة هيحاول يفتح الكتاب وحيقرأ شوية ويقرأ بكرة أكتر وبعده أكتر، ويشدوا كتاب يجيبه من أوله لأخره، ولو كان قصة للأطفال أو كتاب في الفيزياء المسلية أو عن شخصية، فلما يكبر ما يبقاش محتاج مجهود في القراية. أو والله زي ما بقولك كده، الكتاب مع الطفل وفي إيده من كي جي 1 ومن قبل حتى وعيه بالدنيا ما يتفتح ويتشكل مهم جدا. التجربة دي خلتني افتكر بيوتنا زمان، ما كانش ممكن بيت ما يكونش فيه مكتبة، ولو حتى صغيرة، ولو حتى رف واحد عليه 4-15 كتب مرصوصين بعناية كده، وشكلهم دايما كان يفرح القلب الحزين ويفتح النفس على القراية كده. كانت هدية من الهدايا المعتبرة لما الأب أو الأم يجيبوا لابنهم أو بنتهم هدية كتاب أو مجلة أو قصة، وعلامة من علامات إن الابن كبر أو البنت بقت آنسة لما تبدل نوع الكتب اللي بتقراها، والأولاد يعدوا مرحلة القصص المصورة للروايات والقصص والأشعار. جيلنا عاش ده كله، مش بس الكتب، احنا الحقيقة لازم ندقق في أي حاجة بيتعامل معاها أطفالنا، وبقصد هنا التعامل اليومي العادي، الحاجات اللي الطفل بيشوفها ويسمعها ويستقبلها ببساطة كده.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل11 بالليل على الراديو

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للتلات من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

العالم كله دلوقتي بيعمل دراسات على تأثير كل حاجة حوالينا في تكوين شخصية الطفل، وفي اتفاق على ان السنين الاولى من العمر قبل 6 سنين يعني هي اللي بيتكون فيها كل حاجة تخص النفر مننا. كل اللي جاي بعد كده بيبقى تراكم بس في نفس الاتجاه. خلاص الحاجة اللي بقت أساسية هتفضل أساسية، والبعيد عنه هيفضل بعيد عنه طول حياته. مرة قريت دراسة عن تأثير الموسيقى على الطفل مثلا، فاندهشت من كم الحاجات اللي بتتنمى عند الطفل من خلال اندماجه مع المزيكا والألحان. احنا هنا مش بنتكلم عن ناحية الفن بس، لا خد عندك ان مثلا تنشيط الذاكرة، خصوصا بقى الذاكرة السمعية، زيادة التركيز، على عكس ما كتير من الناس فاكرة. الناس فاكرة ان العيل ولا الطفل لما يسمع مزيكا كتير قال يتشتت، لا الحقيقة انه لا، تركيزه بيزيد. حتى من الناحية العضلية والحركية، الانسجام مع المزيكا بيعود الطفل على أداء الحركات الرياضية إن شاء الله حتى لو البسيطة، ومسك الإيقاع، إنه يمسك الإيقاع وإبنه تنتظم، كل حاجة في حياته تنتظم. زمان قالوا لنا بسيطة ما تستبسطهاش، وقالوا لنا كمان معظم النار من مستصغر الشرر. عشان كده التدقيق في حياة ولادنا والحاجات الصغيرة اللي بيتعاملوا معاها بيفرق فوق ما نتخيل. مش بس بيفرق مع الطفل، بيفرق جدا مع الأب والأم، لأنهم هيرتاحوا جدا لما بنتهم أو ابنهم يدخل مراحل المراهقة.

الشباب، وهم بقى ايه داخلين بقى عايشين مع المزيكا او عايشين مع العادات اللي هي القراية والحاجات دي، فيخشوا على المرحلة اسوياء وشدين حيلهم وعيال تفرح كده. والله العظيم زي ما بقول لكم كده ومتجربة، ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا والنبي يا رب.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم وغدا. تعد القمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام وتهدف لتعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية. يشارك في القمة القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استهل جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بافتتاح مصنعين المشروبات الغازية يرافقه خالد هاشم وزير الصناعة. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تمنح اهتماما كبيرا لملف دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات القطاع الخاص في هذا المجال، باعتبار أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها، وذلك لدعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدد مدبولي على أن الحكومة تقدم مختلف أشكال الدعم للمستثمرين مع العمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة تشجع على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير. كما تفقد رئيس الوزراء التوسعات الجديدة لمصنع متخصص في صناعة الكابلات الكهربائية والمتمثلة في خط إنتاج كابلات جهد عالي وجهد منخفض، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد أحد الصروح الصناعية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية، حيث تمثل هذه الصناعة عنصرا أساسيا في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والصناعة. وزير العدل المستشار محمود الشريف افتتح اليوم مكتب المساعدة القانونية للأجانب بمقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، والذي يهدف لتسوية المنازعات والقضايا الأسرية بين الأزواج والزوجات الأجانب. وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم تقديم 1366 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفراد الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا، حيث أكد الوزيران الحرص المتبادل على دفع أطر التعاون المشترك والالتقاء بها في شتى المجالات. كما تطرق الاتصال الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وتم التأكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات مع التشديد على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زود العزة من مصر إلى غزة 93% حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى سقوط شهيدين وإصابة 5 أشخاص وسط حالة من التوتر الشديد والتحليق المكثف للطيران الحربي والمسير الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وابراهيم صابر محافظ القاهرة افتتح اليوم معرض اهلا بالعيد بالسوق الحضري تحيا مصر بمنطقة حدائق القبة، وذلك في اطار توجه الدولة نحو تطوير الاسواق العشوائية وتحويلها الى اسواق حضرية متكاملة بما يواكب حجم التنمية والتطوير الذي تشهده الجمهورية الجديدة. ويضم المعرض اكثر من 120 منفذ بيع تشمل السلع الغذائية الاساسية واللحوم والمسلسلات مستلزمات عيد الأضحى والملابس والمفروشات واحتياجات الأسرة المصرية كافة. رياضيا، الجهاز الفني لنادي الزمالك يبدأ التحضير لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية المرتقبة ضمن نهائي الكونفدرالية، وذلك بتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بالشكل الأمثل من أجل الحسم للقب القاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا متضا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيف العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومين، ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لملف دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات القطاع الخاص في هذا المجال، باعتبار أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال افتتاحي المصنع الجديد لشركة فايتاليتي في مستهل جولته التفقدية بعدد من المصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وفي أثناء جولته بمدينة السادات تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مصنع شركة الوادي للكابلات، مؤكدا أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مع التركيز على الصناعات ذات الإمكانات الواعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى ثقته في قدرة الصناعة المصرية على تحقيق أعلى المستويات العالمية من الكفاءة. وفي ختام جولته بالمصنع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم مختلف صور الدعم للمستثمرين المحليين بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات المختلفة التي تعزز نمو الاقتصاد المصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان تناولا هاتفيا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، حيث أكدا الحرص المتبادل على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، كما تطرق الاتصال للجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات، مع التشديد على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثل السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. اقتصاديا، الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال. ورياضيا، الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يعود مساء اليوم لتدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المصر البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تحديد البطل في دوري نايل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومين، ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة. خلال جولته الافتتاح وتفقد عدد من المصانع ومواقع الانتاج، افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع شركة جلفة للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، منوها إلى السعي لتوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بقطاع الحديد والصلب، وذلك بالنظر لتنوع منتجاته، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بأنحاء الجمهورية، فضلا عن إتاحة المزيد من فرص التصدير للعديد من الأسواق الدولية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان تناولا هاتفيا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، حيث أكد الحرص المتبادل على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، كما تطرق الاتصال للجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات، مع التشديد على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثل السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. اقتصاديا، الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال. ورياضيا، الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يعود مساء اليوم لتدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تحديد البطل في دوري نايل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: اللي جاي
3: فيه علم الصندوق، صندوق الإسكان الاجتماعي طلع تنبيه من يومين، مهم أوي الكلام ده اخوانا، علشان عايز أقولك إن شقق الإسكان الاجتماعي على مدار 10 سنين اللي فاتوا اتقدم لها بس طلبات من المواطنين أكتر من 2,300,000. هذا الصندوق اللي بينفذ المشروع القومي للرئيس السيسي فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي نفذ 1,150,000 شقة، سلم منهم 850,000 شقة، ده مشروع الإسكان الاجتماعي. طيب في بعض المواطنين مضوا العقود ومفروض يستلموا الشقة بتاعته، جه صندوق الإسكان الاجتماعي طلع ثلاث تنبيهات وثلاث إعلانات، يا أخوانا اللي مضيتوا العقود تعالوا استلموا الشقق وإلا هنسحب الشقق منكم. طيب الصندوق ده طلع أول امبارح بيان نهائي منشور على موقعه وعلى صفحته، قال فيها إن كل مواطن اتقدم وحاجة الشقة في الإسكان الاجتماعي ومضى عقد استلامها والشقة جاهزة يستلمها وما جاش لحد الوقت يستلمها رغم انه مضى العقد واستلمه، قدامه مهلة لحد 30 يونيو، يعني قدامه مهلة حوالي 50 يوم. طب اذا ما جاش الصندوق هياخد الشقة خلاص ويترحل للبيع بقى. طيب رحت استلمت الشقة، لازم يكون حضرتك مقيم في هذه الشقة، مفيش حاجة اسمها ان انا ايه لن اقيم في الشقة. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان حاليا وزارة الاسكان او هيئة المجتمعات العمرية او صندوق الاسكان الاجتماعي ايا كانت الجهة متعاقدة مع عدد من المطورين العقاريين في القطاع الخاص وهيطرحوا 19,000 وحدة سكنية. أنا قلت لحضرتك الكلام ده من 10 أيام، بعيده النهاردة ليه؟ لأنه في خلال فترة بسيطة ممكن يكون بعد العيد هيتم الإعلان عن 19,000 وحدة سكنية اللي موجودة في 8 مدن. طب ده آخر الطرح؟ لا، مشروع الإسكان الاجتماعي هو مشروع قومي للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وهيستمر. عشان كده أنا كنت بقول وبكرر، واللي بيتابع برنامج منذ سنوات بعيدة بقول لكل شاب، كل شاب، كل عروسين تنطبق عليهم شروط التقدم للحصول على وحدة سكنية إن يكون سنه من 21 لسن 50، لم يسبق له الحصول على شقة مدعومة من الدولة، روح قدم لو سمحت، روح قدم لو سمحت في الإسكان الجديد اللي نزل. الاستلام بعد 3 سنين، هتستلم شقة 90 متر 3 أوض وصالة مطبخ وحمام متشطبة سعرها الكاش 1,500,000. ركز معايا بقى عشان أنا جايب لك أسعار، سعرها الكاش 1,500,000، الدولة مش عايزة منك سعر الكاش. طيب وقع عليك الاختيار، انطبقت عليك الشروط، الدولة هتديك 180,000 كاش سعر مدعم، سعر يخصم من تمن الوحدة، هتقف عليك الوحدة ب1,070,000، 1,070,000 في أول 3 سنين لحد الاستلام، مفروض تكون دافع في حدود 30% منها، يعني 300,000-320,000. هل ده إسكان محدود الدخل أو منعدم الدخل؟ الإجابة لا، لان اكيد محدود الدخل ومنعدم الدخل مش هيوفر 320 الف جنيه. ده حد مثلا طبقة وسطى هو ومراته عاملين جمعيات قاعدين في شقق ايجار، الزوج سافر الخليج ايا كان، الزوجة قالت انا هبيع ذهبي الاخر. طب الباقي 70% قالك يتقسطوا بقى على عدد سنوات لحد سن 60. عندك 40 سنة هتقسط 20 سنة، عندك 25 سنة هتقسط لسن 45 بفايدة 8% متناقصة. يبقى انا قلت لك ان هذا المشروع هيطرح 19000 وحدة سكنية، ده انا قلت لك قبل كده. الجديد اللي انا بقوله لك النهاردة هو سعر الشقة 1,070,000 بعد خصم الدعم النقد المقدم من الحكومة، يعني المتر يقف عليك في حدود 11000 متشطب. سعر كويس بأسعار النهاردة، لن تجد شقة في مصر 90 متر متشطبة بهذا السعر. الحكومة ما بتقدم لكش الشقة دي كاش نقدا، هتجيب منين يعني؟ بس بتقولك لو سمحت ادفع لي 30% على 40 شهر ونقسط الباقي. ونقسط الباقي. الاعلان هينزل امتى؟ غالبا بعد العيد، غالبا اول 6 كده. طب المطلوب منك ايه؟ تتابع الكلام ده. طب لو ما تابعناهوش هتلاقي الاعلان اللي جاي باسعار اعلى وهكذا. خاصة ان القطاع الخاص ما شاء الله، يعني القطاع الخاص المطورين العقاريين كبار، ده الشقة معدية 10 مليون. القطاع الخاص اللي هو بقى المقاول اللي بيبني لك عمارة في الشارع ده، اسمع بقى الاربعة والخمسة مليون. فاذا الفرصة الوحيدة النهاردة للطبقة الوسطى والاقل قليلا من الطبقة الوسطى هيبقى فيه قدامها هو الاسكان الاجتماعي. في حاجة طرحها السيد رئيس الوزراء اسمها الايجار التمليكي، تعال نتكلم عنه بعد الفاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. طيب أنا قبل الفاصل كلمت حضراتكم عن الإسكان الاجتماعي وهيطرح إزاي، والتسعين متر والشقة بمليون وسبعين ألف بعد خصم الدعم، وده هيتقسط على سنوات طويلة. في حاجة مؤخرا اسمها الإيجار التمليكي. ملامح وتفاصيل هذا المشروع لم تحدد حتى الآن، لكن يفهم من الكلام هو ان انت هتقعد تدفع إيجار سنوي لعدد معين من السنوات ينتهي بيك الى ان انت ستمتلك هذه الوحدة. الوحدات دي قد تكون 60 متر 70 متر 80 متر رايح المحدود الدخل، يدفعوا إيجار بسيط ثم ينتهي بيهم التملك. طيب الدولة دلوقتي هنا بتحاول تخلخل مشكلة الإسكان، لأن أسعار العقارات في مصر تضخمت بشكل جنوني بشكل غير مسبوق. ملناش دعوة بما يطرحه المطورين العقاريين، هم أحرار، ده قطاع خاص وعرض وطلب. بس اللي نازل بتقوله وبيبني حقيقة هي الحكومة. لما الحكومة تقول لك أنا بنيت في الحداشر سنة اللي فاتوا مليون ومئة ألف واحدة في الإسكان الاجتماعي، يعني مئة ألف شقة سنوين، عايز أقول لك ده رقم كبير بالمناسبة. أنت عارف أشهر المطورين العقاريين، أشهر مطورين بيعمل كومباوند مثلا في 500-600 شقة مثلا، ألف شقة، ويسلمهم إمتى؟ بعد خمس سنين. اسم الالف شقة على الخمسة يعني بيعمل 200 شقة في السنة. انا بقول لك الحكومة عاملة 100,000 شقة في السنة، وده مشروع كبير جدا. عشان كده انا بناشد حضرتك اللي تنطبق عليه الشروط من سن 21 لسن 50، هي يقدر يدفع 300-320 الف على 40 شهر. تقول للعاملين مثلا في البنوك، في قطاع الاتصالات، في ال اللي يقدر يعني ياريت ياخد الشقة دي، مش هيلاقيها تاني. انا بقول لك على الهوا اهو، الشقة دي مش هيلاقيها تاني، لان الاسعار بقول لك مسجلة ارقام غير مسبوقة. ايضا بيطرح ما يسمى بالايجار التمليكي. الايجار التمليكي للحكومة او الصندوق الاسكان الاجتماعي هيبدأ يطرح عدد من الوحدات، ثم بعد ذلك يتقدم ليها المواطنين اللي تنطبق عليه الشروط. هيقعد يدفع إيجار إيجار إيجار لعدد من السنوات، ثم بعد ذلك سيمتلك. طريقة تنظيم موضوع الإيجار التمليكي الحكومة لسه ما قالتش عنه، بس هتعلن عنه خلال الأيام القليلة برضو القادمة، ربما قبل العيد بإذن الله. يبقى المطلوب من حضرتك إيه؟ شوف أنت بقى إمكانياتك المادية فين. هل هي رايحة ليه سكن كل المصريين للإسكان الاجتماعي ده اللي بالشراكة بين هيئة المجتمعات وبين القطاع الخاص، ولا رايح للإيجار التمليكي؟ انت أدرى في الآخر بظروفك. يعني أنا دوري إن أنا أقول لك إيه اللي طرحه الحكومة، هتدخل على مواقع وصفحات إيه تشوف، بحاول أجيب لك الأسعار. طيب تعال نروح لأهم حاجة بتشغل بال المواطنين اللي حاجزين شوية إسكان اجتماعي، الإعلان الـ 14، الإعلان اللي عليه مشكلة والناس ما استلمتش والكلام. أنا بعلن على حضراتكم الآتي: إجمالي المواطنين، عدد المواطنين اللي تقدموا للإعلان الـ 14 203 ألف مواطن، 203 ألف مواطن، ماشي كده؟ يعني محتاجين 203 ألف شقة، 203 ألف شقة. تم تسليم 50 ألف شقة، تم تسليم 150 ألف شقة، اللي باقي قرابة 55 ألف شقة. يعني أصحاب الإعلان الـ 14 مش كلهم ما استلموش، لا بالعكس، تلتينهم استلم أو تلت ارباعهم استلم. الربع الأخير بقى الـ 55-60 ألف شقة جاري حاليا بيتم تسليمهم، ينتهي من هنا لآخر السنة. من هنا لاخر السنه. يبقى اللي كان بيتصل بيا وبيكلمنا على الاعلان ال14 انا بقول له على الهوا اهو عدد المتقدمين 203,000، الشقق خلصانه 203,000 شقه. بس طبعا كان في مشكله في هذا الاعلان يتعلق المقاولون اللي كانوا بيبنوا، دخلنا في الكورونا والتعويم والول. بس خلاص كله جاهز، قرابة 150,000 استلم، وباقي 55,000 هيتم تسليمه من هنا لآخر العام. إعلان 15 استلمه فعلا، فما فيش قدامنا بس إلا إعلان 14. فأنا كده بطمن السادة المواطنين اللي حاجزين الإعلان ال14 من الإسكان الاجتماع. تطلع فاصل ونتكلم في موضوع مهم.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. وبرعاية

مستمعي راديو 99 وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا فرنسا، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي كل من السيد عدن دوالي وزير الصحة الكينية والسيدة سفرين لويالي رئيسة مراسم جمهورية كينيا والسفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينياتا وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حرس الشرف قد اصطفى لتحية السيد الرئيس عند وصوله، كما قام سيادته بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار.

0: 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الإسكندرية ما كانتش زيارة عادية، كانت حدث كبير وحدث مهم، مش لأنه افتتح الموقع الجديد أو المقر الجديد لجامعة سنجور إطلاقا. الجولة اللي عملها في إسكندرية، اللبس الرياضي اللي لبسه، التيشيرت والشورت، يعني جو مصر حلو، مشي في الشارع، عمل تمارين في الشارع، تمارين ضغط، جري في الشارع، عمل رياضاته، راحوا الكورنيش اتمشى، عمل سيلفي مع مجموعة من الشباب. كل الصور دي سافرت بره، كل وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية العالمية نشرت زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية. الرسالة لو انت كسائح أجنبي وبتطلع هذه الصور، واحد، أن مصر بلد آمنة ومطمئنة، مصر هي الدولة الوحيدة ولله الحمد ولله الحمد في منطقة الشرق الأوسط بالكامل أمن وأمان وطمأنينة، رئيس واحدة من أكبر الدول في العالم، دول النووية، دولة نووية، فرنسا صاحبة حق الفيتو، دولة كبيرة وتاريخ كبير، بيمشي في أزحم شوارع اسكندرية، شارع خالد بن الوليد، هو في أكتر من كده، ده بيجري في الشارع، انت تشوف الفيديو تلاقي التكاتك والتاكسيات الصفرة معدية كمان. هو في امن وامان اكتر من كده؟ الراجل واقف بياكل جيلاتي، الراجل بيتمشى على الكورنيش، الراجل بيعمل تمارين ضغط في الشارع. من كم اسبوع كان في امريكا، الامن الامريكي اللي هو امن ترامب كان بيأمن زيارة ماكرون، كان قفل عليه تمام، مش عارف يتحرك، لدرجة الرئيس الفرنسي كلم الرئيس الامريكي ترامب قال له مش عارف اتحرك. تخيل بقى هنا في مصر بيتحرك براحته، احنا ما فضناش الشوارع للرئيس الفرنسي، احنا اخترنا شارع من ازحم شوارع اسكندرية، شارع خالد بن الوليد ومنطقة العصفرة وسيدي بشر والحتة اللي هي الزحمة دي، ما فضلوش الشارع للرئيس الفرنسي. بقولك التكاتك كانت ماشية والتاكسيات والناس والعمارات كبيرة والأبراج، منتهى الأمان. رسالة قوية بنبعتها للعالم، رسالة صحيح نفتخر بيها، بس ازاي بقى نستفيد من الحدث ده؟ هو ده السؤال المهم. ما الراجل جه ومشي، انا عايز استفيد كمصر، عايز ابعت رساله للعالم، عايز ابني على الزياره دي، عايز اعمل شغل حلو زي كل دول العالم بتعمله. يعني ازاي اوظف ده؟ ده انا عندي صوره فوق المليار دولار، الراجل ماشي في الشارع وبتصور سيلفي وبيعمل تمارين وبياكل ايس كريم على الرصيف، يعني ده ايه الدلع والحلاوه دي؟ نكمل بعض الفاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: يا روم بتقفز خلاص.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

Hussein.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا فرنسا، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جامو كينياتا الدولي كل من وزير الصحة الكيني ورئيسة مراسم جمهورية كينيا وسفير مصر في كينيا وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي، قد اصطف حرس الشرف لتحية الرئيس السيسي عند وصوله، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر. قال رئيس الوزراء إنه قام بزيارة 7 مصانع تعد بمثابة قلاع صناعية، مشيرا إلى أن تلك المصانع عرضت خطط التوسعات حتى عام 2030. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها بشأن برامج دعم الصناعة والتصدير، لافتا إلى أن الدولة تهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومؤكدا على أنه يتم العمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين. في السياق نفسه وخلال جولته التفقدية بمدينة 6 أكتوبر، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع بايزن مصر لمعالجات العادم، وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي. وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن المصنع لديه 10 شراكات ذات قيمة مع الماركات العالمية وفي طريقه لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة. وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية. هذا وقد وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة 8 المصريين الموجودين على متن السفينة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. قال الدكتور شريف فاروق إن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة. ورياضيا، نابولي يدخل في مواجهة مع نظيره بولونيا في 10:45 مساء في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: Sain. مرة تانية مساء الفل على كل مسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم محمد نشف شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة من استوديوهات الراديو 90-90. أخبار كتيرة جدا جدا بنشارككم بيها, فتعالوا نعرف الخبر اللي نشأت محضره لنا دلوقتي.
1: الخبر هو خبر رياضي شوية, استعدادات نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل. اللعيبة كلها حالتها المعنوية مرتفعة جدا جدا, يمكن كلهم أصروا على أو تعهدوا على الفوز الكبير في استاد القاهرة. الزمالك خسر المباراة هناك في الجزائر 1-0 بشكل دراماتيكي بحت. الكرة مع الزمالك, خوان بزيرة بيجيب هدف عالمي أسطوري حلو حلاوة, وفجأة بعد الاحتفالات نفاجأ بالفار بيرجع الكرة علشان يحسب ضربة جزاء ضد الزمالك ويلغي هدف الزمالك ليفوز اتحاد العاصمة 1-0. الزمالك كلهم مستعدين جدا, اللعيبة كلها تعهدت على الفوز ان شاء الله. يمكن سمعين ان معسكر هيبتدي من بكرة لنادي الزمالك, وده ممكن يبقى اطول معسكر لنادي الزمالك الموسم ده. هيبدأوا من الثلاث في معسكر مغلق لحد يوم السبت اللي جاي. اللعيبة كلها على اتم الاستعداد, الجمهور مستني التذاكر بفارغ الصبر. حتى امس تم الاعلان ان هيبقى 46 الف متفرج موجودين في الاستاد, ولكن جمهور الزمالك وإدارة الزمالك بتسعى إن الاستاد يتفتح, وبينشدوا الأمن إن الاستاد يتفتح يكون للسعة الكاملة. مش عارفين هيبقى السعة الكاملة ولا هنبقى في 46 ألف متفرج يوم السبت اللي جاي, ده هنعرفه خلال الأيام اللي جاية. محمود بنتاج هو الغياب الأبرز في نادي الزمالك بعد حصوله على طرد في المباراة السابقة.
0: خبر مهم جدا جدا لكل عشاق القهوة اللي بيحبوا القهوة خصوصا مثلجة آيس كوفي. هقولكوا على تكية كده وتركية تعملوها تخلي طعم القهوة ما تحسوش من لما التلج يسيحنا مية كده, هتحس بطعم القهوة من أول بق لآخر شفطة في الكوباية. هقولكوا تعملوها ازاي بس بعد ما نسمع إليسا ملكة الإحساس.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: أنا الأوان بقى نعرف من شيماء حافظ موضوع القهوة وإزاي المذاق والرشفة الجميلة تبقى حلو.
2: بص يا سيدي، كل الناس اللي بيحبوا اختراع القهوة المجمدة والآيس كوفي دي ليها عشاق، ما بيحبوش القهوة عادي سخنة، لا يحبوها ساعة بتلج ويبقى إيه كده منعشة في الصيف. بس المشكلة إنه دايما أول شفطة كده بتبقى جامدة وقوية، وآخر الشفطة بقى بيكون التلج ساح، فتحس إنه طعم القهوة كده بقى ماي ماي شوية. لكن واضح كده إنه حد قرر يتمرد على المأساة دي ويشوف لها حل، فعملوا ترند جديد بعنوان القهوة اللي التلج فيها ما بيخونش. بمعنى الفكرة ابتدت إنه بدل ما نجمد مية علشان نعمل تلج، طب نجمد القهوة نفسها. وفعلا بقوا يعملوا مكعبات تلج من الاسبريسو او النسكافيه ويحطوها في الايس كوفي، والنتيجه كل ما التلج بيسيح طعم القهوه بيزيد اكتر واكتر، وبالتالي انت هتلاقي انك من اول ما بتشرب المشروب بتاعك لغايه اخر رشفه منه طعم القهوه ما بيتغيرش، بالعكس بيبقى احلى. فالغريب بقى ان الفكره دي خرجت من البيوت للكافيهات، وبقت الاماكن بتقدمها بشكل مختلف، وبقت الناس بتصور قوالب التلج المجمده بطعم القهوه دي اكتر. وكل الناس اللي كانوا مستحملين التلج العادي كل السنين دي يقولوا واحنا كنا مستحملين الكلام ده ليه، وبالتالي بقى القهوة دخلت مرحلة جديدة، مرحلة التلج ما بيسحش وما بيبوظش المزاج، فمزاجك من اول شفطة لاخر شفطة مية مية.
1: حاجة جميلة جميلة جميلة. عرفتوا الموضوع
2: سهلة، عملوها جربوها
1: وسهلة جدا جدا جدا جدا. طيب هنقول لكم بقية الاخبار وخليكم دايما معانا. رقم الواتساب بتاعنا 010-400-9094. تعالوا نروح نسمع جنات اشيك واحدة ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
2: يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. أغلب الآراء اللي جات لنا لحد دلوقتي كله بيقولك لا، فقد الشيء بيعطيه، وأحيانا كتير جدا بنشوف فقد الشيء بيعطيه، وخصوصا بتهالي المثل ده يمشي جدا مع المصريين تحديدا. على فكرة لو رحت طلبت مساعدة من حد هو أصلا ظروفه صعبة
1: هيساعدك وهيديك،
0: وبتلاقيه بيساعدك. وشفنا كده شوية فيديوهات جميلة بيعملها شباب مصريين كتير جدا في محافظات مصر، تلاقيه داخل محل ولا حاجة فيقول له أنا مش لاقي أكل أو ما عنديش مش عارف إيه، فتلاقي أو ست غلبانة جدا قاعدة في الشارع يا دوبك بتاكل حاجة بسيطة، فيقول لها ممكن أتشارك معاكي في اللقمة دي، فتقول له طبعا وتفضل، وتلاقيهم هم بدروا وهم فاقدين الشيء، ما عندهمش إمكانيات كبيرة. لكن في مصر أعتقد جدا إن فقد الشيء حقيقي بيعطيه، ويمكن أكتر كمان من اللي عنده الشيء نفسه.
1: احنا معاكم، وقتنا يجري اوام، لكن بكره قبل دلوقتي بساعتين لقائنا هيتجدد معاكم، وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. باي باي.
0: وبقى مع هاني شاكر،
1: يلا بينا
0: ونفتكر اغاني الجميله. باي باي.
1: ربنا يرحمه يا رب. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: يا لهوي يا بضحك يا حاتمة، يلي كل يشمت فيكي ويتشاف فيكي يا حاتمان.
4: ايه مالك؟ ما تفهمينا فيه ايه يا حاتمان؟
5: بتولولي ليه يا حاتمان؟ ولولوا عليكي ساعة وسكت.
3: اخزى عليك يا اخويا، اخزى عليك، ده انت اخويا ابن ابو ابويا، ستري وخطايا سندي. طلعوني منه، اخلعوني منه.
4: اخلعوني
3: ولا اقول لكم؟ لخلخوني منه.
4: نطلعك من مين بس يا حاتمان؟
6: جرالك يا صفصف، اكيد قصدت طلوها مني.

0: انتم ليه يا جماعه همشيني بالطريقه دي؟
1: انت عملت ايه في البنت الرقيقه دي؟
2: كنتها هي عتمن الجميله الهاديه الرقيقه السمحه دي تتخان يا مفتري.
3: حبيبتي يا مرات اخويا ابن امي وابويا. قولي له يا صفا سيف.
1: انت يا حمود عملت ايه يا بني ادم انت؟
4: اوعى يوقع تكون بتسهر لوش الفجر في النوادي الليليه.
3: البيل محترم ده الطويل العريض
2: ماله؟
3: طلع كروديا.
2: ايه
3: كروديا؟
2: عملت ايه يا استاذ كروديا؟ قصدي يا حمود.
0: انا ما كنتش عايز اعيط بس عيط.
2: زي بعده عيط.
0: انا اتقرطست.
1: ايه؟
0: اتسرقت. واحد نصاب اتصل بيا وطلب بيانات كارت البنك.
1: طبعا وديت له البيانات.
0: الناس اللي بعضها حاتم يا اخويا اللي تيجي واحد يطلبني في حاجه واثر معاه.
5: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
2: لا اصيل اصيل مقصل وابن اصول. وطبعا لما اديت للنصاب بياناته لهف منك رصيدك.
0: انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. 75 جنيه بحاله متلهفوا مني يا صفصف.
1: تصدقي حتما حديك بالجزمه؟ يعني كل الفضايع دي عشان 75 جنيه؟
3: المهم انه كروديا اتضحك عليه.
2: الحقيقه يا حاتم اختك حتما عندها حق.
1: عندها حق في الجرسه دي؟
2: ايوه.
1: العماره كلها سمعت صوتها صفصف.
2: قصدي في زعلها من اللي حصل. يا ما حذرنا، يا ما البنوك حذرت والبنك المركزي بالذات حذر، قال بلاش ندي بيانات كروت البنك لحد. معقول لغايه دلوقتي ما حدش بيتعظ وياخد باله؟
1: للاسف. والدليل ان لسه حوادث النصب دي بتتكرر، والنصابين مش بس بينصبوا، لا دول بيزيدوا، والضحايا كمان بيزيدوا.
2: والله ربنا يسترها على الجميع. نفسي كلنا ناخد بالنا علشان ما نخسرش فلوسنا زي حموت.
1: فلوسنا؟ انت هتعومي على عمهم؟ انت برضو بتقولي على 75 جنيه دول فلوس يا صفصف؟
0: خلاص بقى يا حبيبتي.
3: لا
0: غلطة الشاطر بألف، قصدي بخمسة وسبعين جنيه.
3: لا افرض حد من صحابي عارف ان جوزي كروديا هيبقى شكلي ايه؟
0: غلطة حبيبتي غلطة، ثم اننا ممكن نقع كلنا في الغلطة دي. انت كمان ممكن يحصل لك اللي حصل لي كده.
3: نعم نعم يا اخويا. فاشر ليه؟ هو انا كروديا زيك؟
2: الموبايل بتاعك بيردني حتما، انت نسيتيه برا في الصالة ولا ايه؟
3: صح حاجة علي يا اختي. هلو انت مين ياض؟
2: يا السلام على براعة الاستهلال، اختك رقيقة قوي يا حاتم.
1: نسمة هوا في عز الصيف. طبعا رقيقة حالمة حتما اختي دي.
6: الو ايوه مدام، محسوبك صندوق.
3: صندوق بتاع ايه؟ صندوق بريد ياض.
6: لا يا مدام بتكلم حضرتك بخصوص الشحن، الحاجات اللي حضرتك طلبتيها.
3: بقولك ايه ياض، انت ان شاء الله اعدمك ما اعرف حاجه. الله انا اصلا مش فاكره حاجه.
6: يا مدام انت معمول لك تخفيض في الشحنه دي، ممكن اراجع معاكي بيانات الكارت البنك بتاعك.
3: وده بقى تخفيض وده ضربك. عينيا يا صندوق يا اخويا.
0: او او او او او او او عملوها فيك يا حشمن.
1: لو عامله نفسها ام الفهلوه. في واحده في الدنيا يضحك عليها واحد ويكون اسمه صندوق؟
2: بس يا جماعه بس، عيب كده مش كويس. الله عيب نتشفف حتما.
3: قول لهم يا صفاصيف ويا أختي.
2: حاضر حاضر.
3: وقول لهم كمان ان مهما حصل برضك انا فتوى بقوة. اسم الله علي.
2: طب ما تزعليش بس يا حتما، يا جبل ما يهزك ريح. ويا ترى بقى لهف كام المرة دي؟ 75 جنيه برضو؟
3: ليه؟ هو انا فقيره زي حموتش؟
2: لا
3: الكارت بتاعي كان في 200 جنيه يا صفا سيفو.
0: ده انت فضحتيني عشان 75 جنيه اللي سرقوا مني، ما بالك بقى 200 جنيه؟
3: لا روحي، انا مقامي كبير كبير قوي قوي، يسوى 200 جنيه مش 75 بتوعك يا هفا.
4: بتتعيق علي يا هفا منه،
0: عارف والله
4: بتتعيق علي. ده انتوا الاثنين اتضحك عليكوا واتنصب عليكوا واتسرقتوا، يعني ما فيش حد احسن من حد.
2: ما هو مش هنحذركم تاني، خلي بالكم من الاتصال او اي رسالة نصية، سواء كانت تحديث بيانات او فلوس مبعوتها لك من مصدر ما تعرفوش، او حتى شحن مبعوت لك.
4: خليكوا عين زيي. زي انا وصالحة. أيوة كده.
2: الو، ايوه مين اللي بيتكلم؟
6: الو، ازيك يا مدام؟ انا صندوق. صندوق.
2: صندوق بيتكلم.
1: اديله بيانات الكارت بتاعك وخلاصي.
5: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: 90 همها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا فرنسا، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جومو كينيتا الدولي كل من وزير الصحة الكيني ورئيسة مراسم جمهورية كينيا وسفير مصر في كينيا وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي، وقد اصطفى حرس الشرف لتحية الرئيس السيسي عند وصوله، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، وقال رئيس الوزراء إنه قام بزيارة 7 مصانع تعد بمثابة قلاع صناعية، مشيرا إلى أن تلك المصانع عرضت خطط التوسعات حتى عام 2030. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها بشأن برامج دعم الصناعة والتصدير، لافتا إلى أن الدولة تهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومؤكدا على أنه يتم العمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين. وفي السياق نفسه وخلال جولته التفقدية بمدينة 6 أكتوبر، تفقد رئيس الوزراء توسعات مصنع شركة بروكتر أند جامبل مصر، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المدير العام للشركة في مصر، أوضح خلاله أن الشركة تعتبر مصر مركزا استراتيجيا للتصنيع والتصدير، وأضاف أن الشركة تعد من أكبر المصدرين في القطاع، حيث تبلغ قيمة صادراتها السنوية نحو 200 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 40 دولة. كما تفقد رئيس الوزراء توسعات مصنع شركة مارس إيجيبت، وأكد المدير الإقليمي للشركة أن ما تم ضخه من استثمارات خلال السنوات العشر الماضية يعد من أكبر الاستثمارات التي ضختها شركة مارس لإنشاء خطوط إنتاج جديدة على مستوى العالم خلال العقد الماضي. وأضاف أن المصنع يضم 8 خطوط إنتاج، وبفضلها ينضم إلى أكبر 5 مصانع على مستوى شركة مارس عالميا من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية، كما نوه إلى أن حجم صادرات المصنع زاد خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 259% مقارنة بنفس الفترة لعام 2025، وذلك بقيمة دولارية وصلت إلى 86 مليون دولار أمريكي. وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية، وقد وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشو، وجه بمتابعة أوضاع البحارة 8 المصريين الموجودين على متن السفينة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وقال الدكتور شريف فاروق إن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة. ورياضيا، نابولي يدخل في مواجهة ضد نظيره بولونيا في 10:45 في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. حشتوني جدا جدا من امبارح، يا رب يكون النهاردة كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكرة وبعده وكل الأيام اللي جاية هكون أحلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. النهاردة زي ما انتوا عارفين حلقتنا بتكون مسجلة. النهاردة بيكون عندنا مجموعة كده من الأخبار والدراسات والغرائب الطريفة والغريبة من العالم كله هتكون موجودة معنا على مدار الحلقة، وهنعرف برضو بيها شوية معلومات حلوة وظريفة جدا هتعجبكم قوي قوي حلقة النهاردة إن شاء الله. هنروح نسمع أول أغنية ونرجع نبدأ حلقتنا على طول، وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري
1: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: رجعنا ومكملين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام وهنبدأ بقى أخبار اللي موجودة معانا النهاردة ونشوف الدراسات ونشوف الحكايات ونشوف الروايات وكل حاجة. طيب أول حاجة موجودة معانا النهاردة هي ليها علاقة بالقيلولة بتاعة اليوم اللي هو يقول لك أنا داخل قايل شوية. في دراسة بتقول إن قيلولة النهار دي بتبطئ من الشيخوخة بمعدل 6 سنوات. يعني ممكن نقول إن الموضوع ده متعارف عليه أكتر في الوطن العربي أو في الشعوب العربية، وهي فكرة اللي هو إيه القيلولة بتاع بعد الظهر أو اللي هو يقول لك داخل قايل شوية، داخل ريح شوية، جملة كده دايما بتتقال جوه كل البيوت اللي هو بعد الغداء يخش ياخد له شوية كده ينام عشان يقدر يقوم يتفرج على ماتش بقى عايزه، يتفرج على فيلم، يتفرج على حاجة، يقعد عنده برضو مشوار نازل يعمله بتاع، بس اللي هو ايه يعني شوية كده بيفصل فيهم اول اليوم عن اخر اليوم. ولكن الموضوع بيختلف من حد للتاني. في ناس بيبقى بالنسبة لها مثلا الموضوع ده ساعة واثنين وثلاثة واربعة، وفي ناس بالنسبة لها بس يدوب يقول لك ايه هغمض عيني. فهو الموضوع ان الصح فعلا في قصة هغمض عيني دي. الموضوع بقى بيقول ايه، ان في دراسة حديثة بتقول ان القيلولة المنتظمة بتبطئ من عملية الشيخوخة الدماغية من 5 لـ6 سنوات. يعني بتقلل فكرة ان الواحد يوصل لمرحلة الشيخوخة من 5 لـ6 سنوات. الدراسة دي اتعملت في انجلترا وبتقول ان الموضوع القيلولة ده بيلعب دور مهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتأخير عملية انكماشه مع التقدم في العمر. والجدير بالذكر بقى ان القيلولة دي المفروض، تخيلوا بقى ان هي المفروض قد ايه، المفروض ان هي من 10 لـ30 دقيقة فقط. يعني اللي هو فعلا هيغمض عينه شوية من 10 دقايق لنص ساعة. طبعا في ناس بالنسبة لها القيلولة دي 6 ساعات، يعني خش عادي يقولك انا داخل اريح شوية 6 ساعات وبعدين يقوم بقى يبدأ يوم تاني جديد وناكل ونشرب. طبعا في ناس يعني احنا عبرنا في 6 ساعات دول، فهو المفروض الصح يعني 10 دقايق نص ساعة، يعني ساعة لو احنا هنحرف الموضوع، لكن مش اكتر من كده. ده على فكرة القيلولة، وزي ما قلنا كده ان هي فائدتها بتكون اكتر لما بتكون من 10 لـ30 دقيقة، وكمان بتساعد على تعزيز فكرة اليقظة والاداء العقلي دون التسبب في الشعور بالنعاس بعد الاستيقاظ. دي الدراسة اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة في بداية حلقتنا. لسه هنرجع وعندنا حاجات كتيرة قوي هنقولها النهاردة على مدار الحلقة في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: احجز زيارتك للنسخة ال 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام, وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان حلقتنا النهارده حلقه مسجله. بيكون عندنا النهارده مجموعه من الاخبار الغريبه والطريفه حول العالم. تعالوا بقى نروح لحاجه ليها علاقه بالابراج. هقول لكم حاجه لطيفه قوي. اربع ابراج اوعى تقرب منهم وقت غضبهم. خلاص, على القائمة بالترتيب: برج الثور رقم واحد, أو الثور رقم واحد, ويسعدني أقول لكم إن ده البرج بتاعي. بيقولك برج الثور هادي جدا عادة, لكن صعب جدا التوقع وقت الغضب بتاعه, والحوار معاه لن يجدي وقت غضبه. عايز اقول لكم كلام علمي مدروس 100%, لان فعلا باعتبار ان انا مواليد برج الثور, يعني وقت الغضب لا بنشوف قدامنا ولا بنسمع ولا بنفهم, واضيف بقى حاجه كمان, ولا بنبقى عارفين بنقول ايه, عشان برضو ايه دي مش مكتوبه في الدراسه. يعني مين في المركز الثاني؟ في المركز الثاني برج العذراء. برج العذراء بيقول لك هادي جدا, لكن غضبه بلا حدود ولا يحسب عواقب افعاله, سريع الندم بعد الغضب. يعني اللي هو بيقعد يقول ويبعبع ويقول كل اللي في نفسه, بس بعد ما بيخلص بقى الشو اللطيف بيندم بقى على كل عجلة. طيب مين في المركز الثالث؟ في المركز الثالث برج الجوزاء. برج الجوزاء بيقولك هو أصلا سريع الغضب ومتقلب المزاج, وطبعا شيء عارفينه عن برج الجوزاء. بيستخدم كلمات ممكن ان هي تؤذي الآخرين, لكن برضو بيهدى بسرعة. فهو كله بيهدى بسرعة الحقيقة, لكن اللي بيتقال ده بقى ما بيرجعش تاني. أما في المركز الرابع فهو برج السرطان. برج السرطان لا يتحكم تماما في ردود فعل وقت الغضب, وده بيسبب له خسائر اجتماعية بتؤثر على علاقاته مع الآخرين. هنقولهم مرة تانية بالترتيب: أربع أبراج اوعى تقرب منهم وقت غضبهم: برج الثور, برج العذراء, برج الجوزاء, وبرج السرطان. لسه عندنا حاجة تانية كمان عن الأبراج هنقولها في حلقة النهاردة, بس بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية ونرجع ونكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
2: من الحد للأربع ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ومكملين حلقتنا المسجلة النهاردة اللي فيها مجموعة من الأخبار الطريفة والغريبة حول العالم. هقول لكم بقى دلوقتي يعني يمكن هنتكلم على مدار لينكين عن بعض الحقائق الطريفة عن شخصية الرجل والمرأة. حاجات بالدراسات عشان بس ايه تعرفوا ان الخناقات اللي بتحصل دي ليها سبب علمي برضو. تعالوا اقول لكم اول حاجة. دايما بيبقى الستات بتتخانق مع الرجالة في نقطة مهمة جدا بعتقد عند كل الناس يعني. وهي دايما يقول لك ايه او الستات تقول ايه ان الرجالة ما بيسمعوش او انا بكلم جوزي ما بيسمعنيش او انا بقول له كذا مش مركز معايا مش منتبه معايا. ساعات بعد ما خلص كلامي اكتشف ان هو ولا كان سامعني اصلا. طلع ان الموضوع ليه علاقة بدراسة علمية 100%. بتقولك ايه بقى؟ بتقولك ان الرجل لا يسمع حقا. يعني هو احنا فعلا ما بنسمعش يعني معظم الوقت ما بنبقاش مركزين قوي. ليه بقى؟ اقول لكم شويه التفاصيل. بيشكو معظم السيدات من ان الرجال لا يستمعون لهم. والحقيقه ان الدراسات اكدت ان مخ الرجل يختلف عن مخ المراه فيما يخص الاستجابه للاصوات، وان مناطق مختلفه في مخ الرجل يتم تنشيطها عند الاستماع لصوت المراه عن تلك التي تنشط عند الاستماع لرجل مثله. طبعا انا المفروض ما اقولش الكلام ده بس يعني انا عشان تعرف ان انا راجل ديمقراطي هقول ليا واللي عليا. يعني بيقول لك لما بيكون قاعد بيتكلم مع واحد صاحبه مثلا هو بيبقى مركز قوي. ده اختصار الموضوع، لكن هو قاعد بيتكلم مع واحده ست يعني ممكن ما يبقاش مركز قوي يعني. وبيقول لك كمان السبب في ذلك يعود للترددات الكثيره في صوت المراه مما يجعل الرجل يعجز عن تمييز هذه الترددات وفك الرموز مما تقول المراه. يعني خلينا نقول ان ده كلام مقنع الى حد ما او نصدق يعني هو مش مقنع قوي بصراحه بس ماشي. ترددات ايه وبتاع ايه. المهم لذا في المره المقبله، وانا بكمل لكم الخبر، لذا في المره المقبله لا تلومي زوجك عندما لا يستمع لك وتحدثي بهدوء وبعبارات بسيطه وحاولي توصيل وجهه نظرك بطريقه مباشره وجمل قصيره. يبقى احنا برضو وصلنا لنقطه مهمه جدا. احنا ايه اللي بيخلينا نتوه واحنا قاعدين بنسمع الزوجات؟ ان ممكن بيكون في حكي كتير، في تفاصيل كتير، في كواليس كتير بتتقال. احنا بنبقى عايزين جمل صغيره اللي هو 1 2 3 شكرا، 4 5 6 شكرا، وصل لي المعلومه ارد عليك على طول. لكن احنا طبعا ممكن الساعات الستات بيبداوا يحكوا بتفاصيل التفاصيل اللي هو 1 وبعدين رحت وبعدين وانا نازله السلمه مش عارف حصل فيها ايه وبعدين مش عارف مين ضرب كلاكس. فطبعا القصص دي لازم تخلي اي حد يتوه اي حد. فالمهم ان احنا ممكن يكون عندنا مشكله ان احنا ما بنسمعش كويس، بس برضو في جزء موجود على الستات اللي هو ايه اختصري على قد ما تقدري انجزي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك صباح غد الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. وفي تصريحات للمتحدث الرسمي للرئاسة للوفد الصحفي المرافق لزيارة بالعاصمة الكينية، قال السفير محمد أشناوي إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر غد، تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن نشاط الرئيس السيسي في العاصمة الكينية نيروبي يتضمن اليوم الاثنين حضور مأدبة عشاء رسمية يقيمها رئيس كينيا ويليام روتو ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن على هامش قمة فرنسا إفريقيا في نيروبي. وفي كلمته أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. هذا وأشاد وزير الخارجية بالدور المهم الذي تطلع به لجنة العشرة الإفريقية من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الإفريقي والدفاع عن المصالح الإفريقية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الموسعة اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر. وقال رئيس الوزراء إن جولة اليوم شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل بالإضافة إلى تفقد خطوط الانتاج والتوسعات في 5 مصانع كبرى آخرين. وأوضح رئيس الوزراء أن أصحاب المصانع أكدوا أن برنامج دعم الصناعة ودعم التصدير والإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع هذا القطاع قد أحدثت فارقا كبيرا معهم. وقال رئيس الوزراء إن أكثر ما يبعث على التفاؤل في كل مصنع شملته الجولة هو الكوادر من الشباب المصري الذين التقى بهم وتحدث معهم في مختلف التخصصات، موجها التحية إلى شباب وشابات مصر العاملين في هذه المصانع ومشيرا إلى أن وجودهم يبعث على الطمأنينة بشأن مستقبل بلدنا. وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية. وقد وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين الموجودين على متن السفينة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. وقال دكتور شريف فاروق إن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة. ورياضيا، مباراة توتنهام ضد ليدز تنطلق في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام ومكملين مجموعة من الأخبار الطريفة والغريبة. وهكمل لكم دلوقتي الجزء الثاني بقى عن القصة اللي كنت بقول لكم عليها من شوية، وهي بعض الحقائق عن دراسات اتعملت عن الرجل والمرأة. واللي أنا هقوله ده برضو هو في دفاع إلى حد كبير عن الرجالة يعني في الموضوع ده. يقولك الرجل لا يستطيع تمييز الألوان بشكل كبير. طبعا قبل ما أقرأ الدراسة دي بتقول ايه، ان يعني احنا كرجالة بيبقى عندنا موضوع الالوان ده ما فيهوش تفاصيل كتير قوي. يعني احنا مثلا ممكن في عندنا 5-10 درجات دول كلهم اخضر، 20 درجة دول كلهم اصفر، 15 دول كلهم بيج، يعني بالنسبة لنا كل ده حاجة واحدة. الستات يمكن عندهم تفاصيل في الحتة دي اكتر شوية، يعني يقولك ده بيج، ده لاتيه، ده جريج، ده يعني في عندكم انتوا شوية الوان هي بالنسبة لنا حاجة واحدة، هي حاجة واحدة. فطلع ان الموضوع فعلا هو مش عشان جوزك مش مركز معاكي خالص، ولا هو مش مهتم، طلع ان الموضوع برضو ليه سبب علمي احكيلكوا بقى عليه بالتفصيل. بيقولك ايه، لا تغضبي عندما تسألين زوجك المرة المقبلة اذ ما كانت لون حقيبتك ملائمة للون الفستان ولا لا. واشارت الدراسات الى ان مخ الرجل لا يستطيع تمييز العديد من الالوان، والسبب في ذلك يعود غالبا للهرمونات الذكورية والتي تؤثر على تطور القشرة البصرية وتجعل الرجل لا يستطيع التفرقة بين العديد من الألوان. وطبعا ده شيء معروف، يعني ممكن لو واحد نازل مع امراته مثلا يشتروا لبس، فهو مثلا يقول لها مثلا جربي مثلا مش عارف ايه اللي هو مثلا لونه اسود، فهي بالنسبة لها ده مش اسود، بالنسبة لها مثلا ده جراي غامق، او بالنسبة لها ان ده كحلي اصلا هو شايفه اسود. بعيدا بقى ان هو ممكن يكون عنده مشاكل في البصر او في يعني في النظر الاثنين مع بعض، بس هو فعلا احنا كرجاله في الوان كتير قوي عندنا هي حاجه واحده. ف يعني احنا بنوجه رساله، بحب اقول لكل الستات محدش يزعل، ده مش تقصير ولا تطنيش ولا احنا مكبرين دماغنا او مش مركزين، احنا في عندنا الوان بتخش ببعض بس باختصار شديد. فيعني حبيت اهدي النفوس على قد ما اقدر. المهم يلا هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين حلقتنا من ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للتلات من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90-90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام مكملين أخبارنا الطريفة والغريبة. من الحاجات اللي موجودة يمكن عندنا كشعوب عربية وتحديدا عند الشعب المصري فكرة ان دايما عندنا صداع ودايما طول الوقت بناخد مسكنات. يعني في ناس من اول ما بيصحى الصبح هو مصدع، على مدار اليوم مصدع، بالليل مصدع، وطول النهار مسكنات. يعني في ناس اول ما بتصحى الصبح يبدأ على طول المسكن، وبنبدأ نفكر ان دايما في اسباب للقصه دي. يعني مره يقول لك انا مش نايم كويس، ومره يقول لك اصل انا نمت كتير، ومره يقول لك اصل انا مش عارف الدنيا كانت حر، ومره الدنيا كان برد. المهم ان فكره الصداع موجوده عند ناس كتير طول الوقت. ولكن موضوع ان المسكنات بقى تكون كتير اكيد ده شيء مضر للجسم مش مفيد. فجبت لكم طريقه كده طبيعيه، طريقه ما فيهاش اي ضرر من اي نوع، ممكن ان هي تساعد شويه في اولا في ان انت تقلل لك الصداع اللي بيكون موجود معاك ممكن بشكل يومي، وفي نفس الوقت يمنعك من ان انت تاخد دواء ممكن يضر جسمك في حاجات تانية. الموضوع بسيط جدا، يقول لك هتجيب طبق ده تحط فيه شويه ميه ساقعه، وتحط فيه مكعبات تلج، وتحط ايديك الاثنين جوه الطبق ده لمده 10 دقائق. بيقال ان في الغالب بعد ما بتعمل كده الصداع اللي كان موجود عندك ده بينتهي تماما. فجربوا الموضوع ده، مهم جدا جدا بالنسبة للناس اللي بيجيلها صداع كتير او حتى اللي مش بيجيلهم كتير. بدل ما تاخد دواء هات زي ما قلت لكم كده طبق، حط فيه مية ساقعة ومكعبات تلج، وحط ايديك الاثنين فيه لمدة 10 دقائق، وان شاء الله الصداع يروح وتدعو لي بعدها. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزودلنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة عن إيه الأربع أبراج اللي أنت تبعد عنهم تماما وقت الغضب. هقول لكم برضو على أربع أبراج معروف عن أصحابهم إن هم عندهم خفة دم غير طبيعية. نبدأ نقول يعني يعتبر عندنا في المركز الأول برج الجوزاء. برج الجوزاء بيقول لك يمتاز مولود برج الجوزاء بخفة ظل تلقائية، ذكاء اجتماعي، بيعرف امتى يقول النكتة امتى يسكت، عنده سرعة بديهة، بيجيد تقليد الآخرين بطريقة محببة، وكمان بيعرف بحسه الفكاهي الساخر. ده أول برج. طيب مين كمان دمه خفيف برضو في الأبراج؟ برج قوس. برج قوس بطبيعته هو محب للحياة وبيكره الكآبة، ولديه القدرة على تحويل أبسط المواقف إلى لحظات فيها ضحك. بيتعامل مع الحياة بخفة دم، يملك حسا فكاهيا واسعا، يجد دائما زاوية طريفة في كل موقف يمر به. يعني اللي هو إيه، ممكن زي ما بيقولوا كده ممكن يتري على نفسه، ممكن موقف حصل له هو شخصيا هو يقعد يضحك على نفسه، فبالتالي هو دمه خفيف جدا مولود برج القوس. نروح للبرج الثالث وهو برج الأسد. رغم طبيعته القيادية إلا أن برج الأسد يتمتع بروح مرحة، بيحب جدا لفت الأنظار بخفة ظله. النكت بتاعته عادة ما تكون مختلفة، بيتقن أدائها بطريقة مسرحية بتخلي الموضوع مضحك أكتر وأكتر وأكتر. انتوا عارفين ساعات بيبقى فيه حد مثلا يجي يقولك نكتة بس هو قالها وحش، يعني عارف يعني هي النكتة حلوة، يعني النكتة كمادة خام حلوة بس هو قالها وحش. بيقول لك بقى مولود برج الأسد بيعرف يقول، بيعرف يمثل النكتة أو لما يجي يحكي حاجة بطريقة تضحك. أما البرج الرابع والأخير وليس آخرا هو برج الميزان. برج الميزان بيجمع بين الذوق الرفيع والمرح الراقي، تعليقاته ذكية، ردوده لبقة، بتجعل منه شخصية محببة، وهو من النوع اللي بيضحك الناس اللي حواليه بدون أي مبالغة أو أي ابتذال. يبقى النهاردة قلنا معلومتين عن الأبراج، أكتر أربع أبراج وقت غضبهم في منتهى الصعوبة، وأكتر أربع أبراج دمهم خفيف. هنسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460. We'll be right back.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين. زي ما انتوا عارفين حلقة النهاردة من بدايتها هي كانت حلقة مسجلة بيكون فيها مجموعة من الأخبار الطريفة والغريبة حول العالم. يا رب تكون كل حاجة قلناها النهاردة تكون عجبتكم ويكون فيها معلومة وفيها ضحكة اتبسطتوا بيها على مدار الساعتين. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، بشكركم جدا جدا ونتقابل دايما على الراديو 90 90 وساعتين جامدين.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة يستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي، هذا بالإضافة إلى نفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وفي سياق متصل صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا، كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤول المنظمات الدولية على هامش القمة وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري. وعلى هامش قمة إفريقيا فرنسا شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن، وفي كلمته أمام الاجتماع أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، وذلك جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصانع بدأ بالفعل في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجاته من الكهرباء. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع التي تتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وذلك عقب جولة افتتح فيها وتفقد 7 مصانع بمدينة السادات 6 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى توصل إلى اتفاق ينهي الحرب. شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات منظومة كرت الخدمات الحكومية الموحدة، وأكد الدكتور شريف فاروق أن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة. ورياضيا، مباراة توتنهام ضد ليدز تنطلق في 10 PM اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الفل والسعادة والخير كله على أحلى سميع في الدنيا، سمعت الراديو 90 90، حلقة جديدة من رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلواني، زي ما معودينكم دايما لازم يكون معانا نجم ضيف ليه بصمة حلوة دخل قلوبنا ببشاشة بطيابة بلذاذة وتلقائية وعفوية، مش محتاج ان هو يبذل مجهود علشان يثبت موهبته، هي جاية كده من عند رب العالمين. مهما تكلمت وقلت كالعادة ضيوفنا يعني نقدر نقول عليهم صف وترايح ولا جاي. النهاردة احنا معانا محمد أوتاكا، منور سين سعيد،
2: بنورك والله العظيم.
1: ايه الاخبار؟
2: كله حلو والله، مرسي على الكلام الكبير ده.
1: والله ده انا ما قلتش حاجه، يعني انا قلت الكلام الطبيعي التلقائي اللي لو حد شافك في الشارع هيقوله بجد. أوتاكا، السؤال الاول، مين ياسر محمد فيصل اللي بيستخبى وراه محمد أوتاكا؟
2: لا هو ما ياسر محمد فيصل دي شرحه نفسها مع محمد أوتاكا.
1: ما
2: محمد ده الاب،
1: ما اكيد.
2: بس كده.
1: ما مين ياسر بقى؟
2: ما هو كان موجود بقى ايام المدرسه.
1: والله البطاقه مكتوب فيها ايه؟
2: ياسر. طب
1: اوكي،
2: اول ما بدات تمثيل وفي المسرح بقيت أوتاكا، ما عرفتش، حاولت كتير.
1: أوتاكا تيمنا باسم جون أوتاكا
2: اللاعب النيجيري ده، واستاذ حسين محمود رحمه الله عليه استاذنا في مسرح الجامعه نسي اسمي، كنت لسه داخل، فقال العادي الولد اللي كان قاعد، الولد الاسمر يا جماعه بالنضاره اللي كان، يا أوتاكا. بس من ساعتها ما حاولت لزق كتير اثبت لهم ان انا ياسر، ما اقتنعوش.
1: بقيت خلاص
2: يعني، حتى دفعتي في مسرح الجامعه اغلبهم بيتصدم بمعلومه ياسر النهارده.
1: انا شخصيا واحنا بنذاكر كده شخصيتك والسيره الذاتيه، مين ياسر؟
2: انا بقى ألذ حاجه حصلت لي في موضوع ياسر ده، مسلسل بابا جي الشخصيه كان اسمها ياسر، فانا قعدت اقول لهم في مش مصدق. فاستاذ خالد مريم مش مصدق طول المسلسل، بيقول لي انا مش مستوعب ان انت اسمك ياسر،
1: مش جايه
2: يعني انت الشخصيه، انما حقيقي لا.
1: طب بقول لك دلوقتي، لو ما كانش ظهر اسم أوتاكا كان هيبقى ايه الاسم البديل؟
2: كان هيبقى زي ما انا، كان هيبقى ياسر محمد فيصل.
1: ياسر محمد فيصل. والدك ووالدتك ما تضايقوش ان الاسم الحقيقي مش ظاهر واسم الوالد هو المتصدر ومضاف له أوتاكا؟
2: لا والدي هو يعني انا اصلا موضوع أوتاكا ده انا خليت محمد دي عشان هو الله يرحمه كان بيتضايق لما كنت بظهر في الحاجات زمان البسيطه اللي كنا بنعملها دي في التتر اللي في الاخر كان بيكتبوا أوتاكا كده كبيره. بس مع ان انا كنت ببقى قايل لهم اكتبوا اسمي يا جماعه، بس طبعا ما حدش بيهتم
1: يعني مراحل.
2: فهو كذا مره قال لي فين يا ابني، انا فين يا ابني. فالموضوع ده ضايقني بصراحه.
1: اول مره شافك على شاشه وقال لك ايه؟ لا تنفع، هتنجح.
2: لا على شاشه، لا كانت على مسرح.
1: على مسرح
2: وكنت بمثل من وراهم. كانوا المفروض قاعدين سنتين فاهمين ان انا مش بمثل، مش يعني خلاص سبت مسرح الجامعه. وبعدين رحت اعمل مسرحيه كانوا اصحابي بيعرضوا في معرض الكتاب، مسرحيه كوميديه، وانا ما كنتش عملت كوميدي قبل كده. وفي ممثل زميل تعب قبل العرض بيوم فانا رحت اعرض مكانه، والحمد لله يعني كانت الاجواء جميله وكان الدور كويس وكنت بضحك والامور كانت طيبه. فكل ده انا مش قايل لهم حاجه. فصحاني الصبح تقريبا الساعه 8 8 ونص، قال لي انت بتعمل ايه في معرض الكتاب؟ فانا يعني مش عارف اوصف لك المشاعر الخضة، لاني مش عارف ارد لساني
1: افرح ولا اجري،
2: لان هم قال ليش بتعمل ايه مع اصحابك كل يوم، بتتأخر ليه؟ ده بيقول لي انت بتعمل ايه في معرض الكتاب؟ ده انا مخبي ان انا بروح مسرح الجامعة. عرفت بقى ان انا بعمل مسرح في معرض الكتاب منين؟ فقال لي المؤلف في التلفزيون في صباح الخير يا مصر بيشكر فيك.
1: الله.
2: فقلت له المؤلف بيشكر فيه انا؟ قال لي اسمه كذا كذا، وهو فعلا اسمه مؤلف المسرحيه بتاعتنا. فاصر ان انا ان هو يجي يتفرج، فانا رحت قلت للفرقه كلها بابا هيجي وهيزعق لي وهينزلني،
1: بس النمره كبيره.
2: ووقفوا في بقى مجموعه وقفت تحت ومجموعه وقفت في الكواليس عشان يحتوي الموقف وايه المسرحيه تعدي، لان احنا بنعرض في معرض الكتاب في خيمه
1: فمش محكومه
2: مجانيه، فالعدد مش طبيعي. دي اول مره جه يتفرج وانا كل رعب.
1: ده بقى ايه اللي حصل؟
2: لا ده كان دي لحظه فاصله يعني، انبسط جدا. يعني كنت قاعد مراقبه وما كان قاعد بيضحك ضحك مش طبيعي. الناس لما بتسقف كان بيقوم يقف يبص عليهم، يعني غالبا كان بيتاكد ان رد الفعل ده بالصحابي.
1: لا فخور، فخور بابنه.
2: وبعد العرض بقى انبسط جدا وقال لي اسهر مع اصحابك وحلو المسرح اللي انت بتعمله على فكره، كمل
1: حاجه تاني بقى.
2: الله. وكان بقى مهتم انه لو ظهرت في حاجه حتى لو مشهد انه عايز يشوفها.
1: بكلامك عن المسرح وان هو البدايه، مين الفنان النجم الشاب والصديق لمحمد اوتاكا اللي قال له انت غريب البواب في اللعبه واستاذي في المسرح؟
2: شيكو زبير العرب. شيكو شيكو هو اللي مديني اللقبين دول.
1: ايه السياق بقى القصه دي؟
2: عشان انا بخرج له مسرح، فانا ببقى في المسرح استاذه، فلما بنروح نصور في اللعبه بجيب له طلبات بواب، بجيب له.
1: عارف اصلا ان القصه الحقيقيه دي الواقعيه اللي حصلت بالفعل، وان يعني محمد اوتاكا اخرج عدد من المسرحيات سواء في مصر او في الرياض لشيكو وهشام ماجد وغيرهم من النجوم بكتير جدا جدا جدا. تخيل بقى ان اللقطه دي لوحدها ممكن تبقى حلقه في اللعبه.
2: والله انا كان نفسي.
1: السادس بقى الجزء السادس.
2: السادس لا صعب قوي، السادس ده مش قادرين.
1: ليه؟
2: عشان لسه مخلصين اول امبارح.
1: ما لسه مخلصين اول امبارح، بس هناخد بريك وندخل في السادس.
2: ما هو في حاجه برضو الناس إيه؟ ما تعرفهاش إيه؟ احنا بنعمل الخامس ده بقى لنا سنه.
1: الله،
2: سنه بجد.
1: يبقى يدوبك بقى بريك شهر.
2: يعني لا بريك سنه. بريك سنه، لان اللعبه والله بص، وانا عارف ان اللهم لك الحمد يعني اللعبه من انجح المسلسلات الكوميدي في الكام سنه الاخيره، والناس بتحبه حب مش طبيعي، وبالتالي الحب ده يعني بيجي لنا احنا، بيوصل لنا، بينعكس علينا. بس اللي ما حدش يعرفه ان المسلسل عمايله صعبه قوي قوي. قطعتهمني بجد، مش سهل خالص يعني.
1: ما هو المقالب باللعبه، وانتم مش بتعتمدوا على الديكور اكتر ما بتعتمدوا على الحاجات الفعليه، الديكور الحقيقي يعني
2: الميادين شوارع هو اللي بيحرك التحدي نفسه. هيضحك حلو يطلع منه سيتويشنز ولا هيمر مرور الكرام؟ هو ده اللي بنمشي وراه.
1: تعالى كده نطلع فاصل بشخصيه غريب،
2: ايوه،
1: عشان نرجع ندخل في اللعبه بالتفاصيل مع سالي سعيد.
2: حلو جمهور 90 90، هنطلع فاصل ونرجع لكم مع سالي سعيد. اوعوا تروحوا في اي حته.
1: ايوه كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الـ 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 55 75 460.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

شيرين تباعا تباعا أغنية جديدة على الراديو 90 90 من سوني ميوزك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة المصري في ختام مسابقة الدوري. المصري البورسعيدي يجهز صلاح محسن للمشاركة أمام الأهلي بعد تعافيه من الإصابة. رسميا طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا في الدور الممتاز. نوتنغهام يواجه ليدز يونايتد في 10 من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. نابولي يستضيف بولونيا في 10:45 ضمن منافسات الدوري الإيطالي. منتخب مصر للدرجات يتوجه إلى نيجيريا اليوم للمشاركة في بطولة إفريقيا للمضمار.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 99.9.
2: ولسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي النهارده على الراديو 90.90 واوتاكا نجمنا النهارده في رايح ولا جاي. ولازم نتكلم بقى عن اللعبه ومحقق نجاح كبير جدا ما شاء الله الجزء الخامس دلوقتي. شخصيه غريبه، ايه الافيهات الكارياته العظيمه دي وايه نرجسي وايه الافيهات وايه كيوي وايه ده ايه ده ايه ده ايه الخيالات العظيمه في سر نجاح افيهات السنه دي بتاعت غريب او السيزون ده؟ يعني
3: مش عارف والله، بس يعني بحمد ربنا يعني الحمد لله. يعني ما كنتش اتخيل يعني في افيهات كتير ما كنتش عارف انها تعمل كده. يعني الكيوي ده من قبل ما نصوره هم بيقولوا لي عليه، يعني دايما استاذ معتز وهشام بيأكدوا لي على ان انت مش عارف السيكونس بتاع الكيوي ده عامل ازاي. وصورناه وكنا بنضحك وكنا مبسوطين، بس انا ما اعرفش ان هو
2: انت اللي كريته.
3: لا ده الورق،
2: الورق مكتوب
3: ده
2: الورق.
3: ده هشام ماجد طبعا المانيا دي دماغه وهو بصراحه يعني هو ليه بصمه كبيره في غريب ده من الاول. لان هو غريب ده غريب قوي، انا ساعات مش بفهمه.
2: هشام انت الفلوس مثلا ما بيفهمش حاجه، بيضحك عليه على طول.
3: والله في حاجات كتير قوي هشام هو اللي بيقعد ينقذني، يعني هو اللي
2: لا وبرضه في التحدي بتاع القلم اضربني بالقلم، بقول لك اضربني ليه يا مظبوط.
3: لا وهشام لفه كبيره عشان نوصل لنرجسي
2: مثلا. يعني
3: انت اضربني بقى وما تبقاش نرجسي عشان الافي
2: مثلا.
3: بس والله انا مش عايز حد بس من جمهور نرجس يزعل عشان انا بحب المسلسل قوي. والله هو ده اللي خلاني اقول الافي
2: ده حقيقي. انت قلت ان هشام ماجد كان ليه بصمه كبيره قوي في شخصيه غريب من الاول بقى من الاجزاء الاولى يعني تقريبا.
3: هو اصلا غريب من الجزء الاول، كنت رايح اصور 3 ايام
2: اصلا،
3: كانوا 12 مشهد ما فيش، يعني هو ده غريب اصلا. ومن ثالث مشهد في اول يوم تصوير شيكو هشام قالوا ستوب، اوتاكا لازم يكمل معانا المسلسل من هنا. يعني انا عمري ما هنسى اللحظه دي،
2: ده حقيقي.
3: يعني كل ما غريب ده بينجح كل جزء انا دايما اللحظه دي هي اللي برجع لها. يعني بتعرف ان الرزق يعني الرزق حاجه وفضل ونعمه ربنا وكرمه ده موضوع اكبر بكتير. يعني بشوف ان اللي حصل مع غريب بعد كده ده حاجه فوق الرزق بكتير بصراحه، وبالذات الجزء ده يعني طبعا.
2: فانت شايف ان من اللحظه دي اللي كانت في الجزء الاول
3: ايوه
2: هي كانت بدايه الشراره بقى والنجاح
3: بالظبط. وكل ما بعطل في غريب هشام هو الملقن، هو الاكتنج كوتش، يعني هو اللي بيلحقك بيقول لك لا ده هو عمره ما هيفهم دي اوتيك. يعني ببقى انا جاي عندي قناعه ان انا عايز اعمل كذا، فبيقول لي غريب مش هيفهم ده. غريب ما ينفعش يقول المستوى ده. يعني يعدل لي اللي انا عايزه على عدلة غريب،
2: على عدلة غريب
3: فيضحك اكتر.
2: صح، فاهم قصدك. اللوكات غريب برضو، ما هو اللوكات بقى كل جزء بلوك مختلف. السنه دي عامل او الموسم الجزء الخامس عامل
3: انطونيو فيدال ده لعيب كوره. انا دايما مرتبط بلعيبه الكوره، وانطونيو فيدال ده لعيب كوره غريب جدا. هو شكله كده بس الدقن ضخمه جدا، فانا ما رضيتش اعمل الدقن دي. انا اكتفيت بان اخد الحته اللي على شعره دي وكل سنة احنا اول جزئين يعني اول جزء ده غريب كان ظروفه كحيانة خالص, فكان دايما الطواقي والكوفيات والحاجات دي. الجزء التاني كانوا بيلونوا لي شعري بسبريه كده كل مشهد لون, فعانيت معاناة مش طبيعية.
2: كانت الألوان اللي بتلمع قوي دي ليه
3: يعني مشهد أورنج, المشهد اللي بعده أخضر, المشهد اللي بعده أزرق. وكل مشهد من دول أنا بغسل شعري تماما ونعمله بالسشوار تاني عشان نرجع نرشه تاني. فتعبت فجيت في الجزء التالت قلت للأستاذ معتز قبل بقى ما نصور بكتير, قلت له أنا عايز أتفق معك على اللوك. فبقيت كل سنة أنا والأستاذ معتز في فقرة كده كام يوم بقعد أبعت له على الواتساب كتير لحد ما نتفق على الشكل واروح له بالباروكه يعني افاجئه يعني اروح البسها عند هيثم واجهزها واروح لغايه استاذ معتز افاجئه اخش عليه بيها كده فتعجبه فنعتمد فنخش نصور. والمره دي انا من مجرد بس ما بعت له الصوره بتاعت انطونيو فيديل قاعد يضحك قال هتعمل كده بجد؟ قلت له قال لي حلوه قوي
2: خلاص واعتمد اللوك.
3: واعتمد
2: عايز اتكلم معاك بقى في مسلسل اللعبه المشاهد اللي بيبقى فيها كل ابطال
3: مشاهد المعاناه
2: بنسميها مشاهد المعاناه
3: طبعا
2: لان كل الابطال دي مثلا لما كنت لعبت بقى تحدي لعبه الافلام مثلا والسنه دي لعبه اللعبه الكارت بتجهزوها بيجيلكم الورق مثلا وبعدين تبداوا تشتغلوا عليها انتوا كافيهات ولا بتبداوا يعني بتشتغلوا عليها ازاي؟
3: الورق بيبقى معانا طبعا قبل ما نروح طبعا. فكل واحد بيبقى مذاكر الون ففكره ان احنا بقى نبقى عشرة جوه الفريم ده موضوع تاني خالص بقى. الاستاذ معتز بقى ربنا يبارك له
2: ربنا يعينه
3: ويعينه عشان الموضوع صعب جدا. بروفه الحوار اللي قبل التصوير دي واحنا العشرة قاعدين في الاماكن بتاعتنا هي دي الحكايه كلها.
2: تاخد قد ايه بقى؟
3: ممكن تاخد ساعتين.
2: ساعتين بروفا بس
3: عشان نحفظ وبعدين ما يعني حتى لو احنا مذاكرين في البيت في حاجات بتحصل لايف
2: بالظبط
3: وفي لبس مش بنبقى عاملين حسابه ان فلان هيلبس كده
2: فهنقفي بس
3: هيبقى شكله متعور كده معمول له مش عارف ما. ففي حاجات بتحصل لحظيه بس فكره ان احنا عشرة هي دي اكتر حاجه مزعجه طبعا. احنا بتاخد وقت يعني الكيوي
2: تحدي
3: احنا تقريبا ده يوم الا ربع
2: بس مشهد ده بس ما هو لازم
3: 19 صفحه 10 ممثلين بالزوايا دي كلها منطقي
2: صح والافيهات وده افيه ممكن يجي لك افيه ما تقلش في بروفا
3: طبعا
2: يجي لك في التصوير.
3: جالي افيه في واحنا في الكيوي ده واحنا في زاويتي بتاع يا اخي هو الغريب غريب في بلده اشمعنى جميل لما قال كيوي فرحوا بيه هو الغريب غريب في بلده ده في
2: التصوير
3: ده في التصوير
2: اوكي.
3: واحمد السيد موزو في والكاميرا دايره يعني هو جه والكاميرا دايره وبعدين الشوت باظ هنعيد تاني فروحت جريت على هشام قلت له في حاجه غريبه قوي في دماغي ما اعرفش ليه. قلت له ليه؟ قال لي قلت له انت بتلف بتبص لنا وبتقول لي معلش انا اروح العب فرقه وسيم حاسس انه مش هينفع ما ينفعش. فقلت له الخيال فضحك فظبطناه كل ده اون تايم وعملناه
2: بس ده بيحصل ده وارد مش انت لوحدك ده اكيد اثار برضه بيبقى عنده كده احمد فتحي
3: كلنا
2: كلكم كده.
3: والحلو بقى في الكروب بصراحه ان لو في حاجه حلوه عند حد في المشهد كله بيخدم عليها يعني كله بيوسع لها الطريق تماما بمنتهى الحب وبيبقوا بيضحكوا ومنك قوي وانت بتعملها بس هما بيساعدوك قوي.
2: وعشان كده مش غريب النجاح الكبير اللي حصل لمسلسل اللعبه ان انتوا حقيقي حابين اللي بتعملوه
3: الحمد لله
2: وبتدوا فيه من قلوبكم بجد
3: وعشنا مع بعض كتير برضو سنين
2: صحيح سنين صحيح
3: بقينا عيله الحمد لله
2: صحيح. لسه هنكمل كلامنا عن اللعبه وعن نجاح شخصيه غريب السنه دي وموسم الخامس هنكمل مع بعض مع اوتاكا نجمنا النهارده في رايح ولا جاي خليكم معانا.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا مرة تانية على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا غريب العسل، غريب اللعبة والطلة الحلوة البشوشة اللي مهما تكلمنا وقلنا مش هنوفيه حقه من بساطته اللي بتوصل القلب على طول من غير تفكير، محمد أوتاكا. انت وسالي اتكلمتوا في اللعبة وفي كواليس كتير جمعتكو او جمعتك بالابطال كلهم في المشاهد. بعمق شوية، شخصية غريب البواب، هل اقدر اقول عليها هي تكريم للبسطاء ولا مجرد كاركتر بيضحك ويضحك وعامل حاله وخلاص؟
2: لا، هو كاركتر. بص، انا بشوف مسلسل اللعبه كله شبه الحاجات الكرتون. يعني الشخصيات كلها باللبس حتى بتاعها، بالشكل، بالاداء. يعني لو حد فكر يعملها بالاي اي ان هم كرتون هتمشي كويس جدا. يعني تحس هم ديزني. فما وفكره احنا اصلا احنا كسرين الفكره الواقع، احنا في فانتازيا بحته.
1: والفكره انت كمان، انا اسف على مقاطعتك، ان كل شخصيه لوحدها هي فعلا كاركتر يتقام عليه عمل.
2: بالظبط.
1: غريب بقى لو في الحقيقه واللعبه دي حقيقيه وموجوده، هتبقى فريق مازو ولا فريق ويسو؟
2: لا، فريق مازو
1: برضو.
2: ايوه،
1: إن الأوت.
2: الانتماء.
1: الانتماء خلاص كده. إيه أكتر كواليس حصلت وكانت الدنيا مكركبة أنت كنت بتجهز لها، مع إن إحنا عارفين إن المسلسل كوميدي والكواليس أكيد لذيذة، بس عشان تطلع بتلقائية محتاجة مجهود كبير جدا. أقول لك أنا حاجة جت في دماغي دلوقتي، اللقطة بتاعت مازو وشيماء قدام عيادة الدكتور،
2: لما الصورة البازل.
1: أيوة. لمس البازل لما نزلت من البلكونة.
2: أيوة،
1: وانت بتعلق البانر.
2: أيوة، دي الميشن
1: البازل
2: خسرناها عشان مازو ما كانش رابط الجزمة. أيوة، دي بص بقى،
1: ده دوبلير ولا انت؟
2: بص، هو في دوبلير والله، بس انا هقول لحق ربنا عشان في فيديو هينزل النهاردة عشان نثبت الحقيقة. هما كانوا تقريبا 4 أيام تصوير.
1: اوكي، في المشهد ده بس؟
2: في المشهد ده بس، عشان انت كل تفصيله بتصورها لوحدها. في حاجات اللي طبعا الدوبلير كان بيعملها، ولو يعني لو مثلا هما بيمثلوا تحت وهو ظاهر بظهره مثلا، الحاجات السهله دي، انما كل الحاجات اللي بالوش والله انا اللي اتعلقت.
1: يعني انت اللي طلعت بالدور الرابع؟
2: اتعلقت بالونش، الونش بيطلع بيا للدور الرابع 4 أيام المشهد ده، ومعايا الفيديوهات تثبت كل اللي بقوله.
1: عشان ما حدش يشكك.
2: وهنرفع الفيديو النهارده ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب الكواليس كانت عامله ازاي؟ معتز التوني عمل ايه؟ انا عارف ان معتز التوني في العادي هو قلوق على التيم، بالذات لو في مشاهد من النوع ده.
2: ايوه، لا، وهو كان طول ما انا فوق انا بمثل بحرقه شديده جدا، لان المفروض متعلق في الحبل وحقع وبصرخ، فهو كان ساعات يوقف خايف عليا، يعني يقول لي في ايه؟ في ياض، انت كويس؟ يا لا، اقول له كويس والله، انا بمثل.
1: وانت كنت بتعمل ايه عشان هو يقول لك في ايه؟ كان من
2: يعني انا ببقى ماسك في الحبل وبصرخ قوي، مع المفروض اني بكلم مازو، فمن الحرقه دي هو بيفتكر ان انا هقع بجد او ان الونش فيه حاجه، فهو كمان بيرد الصريخ بصريخ انت كويس.
1: وربنا بيمثل
2: والله العظيم، بمثل يا استاذ، بمثل.
1: عايز ارجع تاني للكواليس بينكم وبين بعض، والعلاقه الوطيده اللي بينك وبين هشام ماجد وشيكو.
2: طبعا.
1: هشام ماجد ده مش اول تعامل، وزي ما في اللعبه اللي بتعرض دلوقتي، في برضو اعمال تانية موجوده ليك ديوز كده حلوه، زي مثلا المتر سمير في رمضان 2026. أيوة. وغيرها من الاعمال اللي دمها خفيف. مين اكتر حد تحب تدخل معاه التجربه تاني بس السينما؟ لو قلت هشام ماجد وشيكو وكريم محمود عبد العزيز،
2: الثلاثه. يعني الثلاثه نفسي اعمل معاهم سينما.
1: ولو عملناها مثلا باولويه 1 2 3؟
2: لا يعني هما، بص يا سلام،
1: مش بوقعك والله.
2: لا والله، اصل هما الثلاثه فعلا صحابي جدا، والثلاثه عن قرب في الشغل وفي الحياة ما فيش ألزم من كده. يعني كريم محمود عبد العزيز كواليس يعني بجد يدفع لها فلوس عشان تروح كواليسه. كواليسه لذيذة لأقصى درجة. هو كبني آدم
3: تلقائي
2: تلقائي جدا وتح

0: انا بكلمك على الجزء الاول.
1: الجزء الاول
0: كان بيتعمل عشان نازلين رمضان والتصوير وقف وقالوا مش هينزل رمضان. رحت انا اعمل مسلسل مع الاستاذة دنيا سمير غانم بدل الحدوتة ثلاثة
1: وطلعت في ترند برضو
0: يا جيمي.
1: انا عايز اعيط يا جيمي.
0: وزراعة البطاطس ده كان هشام ماجد. يعني الحدوتة الثالثة دي بتاعت اخر 10 حلقات بتوع مزرعة البطاطس دي كان هشام ماجد. والحمد لله يعني ربنا اكرمني قوي قوي قوي في الشخصيه بتاعت موستا دي. وكنت بندهله بطريقه يعني الحمد لله كانت لذيذه مع الناس بتاعت يا جيمي.
1: ترند جدا والناس كلها
0: يعني يا جيمي دي الناس بتحبها لغايه دلوقتي. فانا نجحت مع هشام في بدل الحدوته قبل اللعبه ما ينزل. يعني قبل ما يبقى في مازو غريب.
1: لا استنى بقى,
0: هو دي التفصيله اللي ما
1: هو غيب. اللعبه واحد بعد بدل حدوته
0: كان نفس السنه
1: بس
0: كان المفروض ينزل في رمضان.
1: بس
0: التصوير توقف واتشال من خريطه رمضان وبدل الحدوته بقى هو اللي نازل رمضان. وهشام ماجد جالي المسلسل انا في بدل الحدوته من اوله. اخر حدوته هشام كان هو البطل فيها. عملناها مع بعض وبعد ما نجحنا رحنا نكمل اللعبة بعدها بشهرين. واللعبة نزل منصة ساعتها
1: كمل نجاح
0: وكمل على النجاح.
1: تعرف انا يعني مش صدمة بس اللي هو الايام بتعدي بسرعة جدا. يعني بدل حدوثة ثلاثة هي دنيا سمير غانم عملت مسلسلين تقريبا او ثلاثة بعديه
0: طبعا.
1: واللعبة وغيرها من الاعمال اللي عملوها الابطال نفسهم في حاجات تانية. الوقت بيعدي بسرعة جدا.
0: وانا اللعبة واحد لما عرفت ان هو مش هينزل رمضان كنت انا بصور في بدل الحدوتة ثلاثة. انا فاكر في الكارافون كان ليل وقعدت عيط في التصوير وبقى التصوير كله يواسيني
1: عشان التأجيل.
0: انا متضايق او انا كنت فرحان ان هيبقى اللعبة وبدل الحدوتة. يعني انا هبقى مع دنيا سمير غانم ومع شيكو هشام. فانا زعلت جدا وتأثرت جدا وما يعني تقريبا ما فيش حد يعني من بالاستاذ خالد الحلفاوي باستاذه دنيا بكل الناس كانت بتواسيني يا ابني ما تعرفش الخير فيه يا ابني اصبر. فالحمد لله اللي
1: خلى ربنا عايز يوزع النجاح.
0: واللي فرحني برضو ان النجاح جه حصل مع هشام ماجد برضو. يعني اللي انا يعني كان جزء من اللي انا زعلان منه ربنا برضو اراد لي ان هنجح في نفس السيزون بمسلسل تاني ومعايا برضو هشام ماجد.
1: وش الخير من الاخر.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: ليه يا اوتاكا اغلب الكوميديانات بيقلقوا يدخلوا في حته ادوار الشر؟
0: لا انا ما بقلقش خالص بس انا ما بتجيليش ادوار
1: دس. هو ده برضو راجع برضو
0: يعني انا ما نفسيش اعمل كوميدي على طول الوقت على فكره. وعملت مثلا فيلم مع احمد الفيشاوي والاستاذ خالد النبوي والاستاذه دره غالبا اسمه مولد يا سيده. ده من حوالي 10 سنين. ما كانش عندي ابتسامة او في واحد في الفيلم. كان دور
1: يعني أرجع
0: يبدو الى حد ما دور جاد يعني مش كوميدي. وده الطموح ان انا ابقى يعني الناس يعني اعرف اوصل لهم ان انا بعرف اعمل كل الحاجات. يعني الكوميديان دايما خلي بالك هو الوحيد اللي عنده الازمه دي.
1: بس الكوميديان برضو من اصعب الادوار والمسؤوليات اللي بيشيلها على عاتقه الفنان المؤدي للنوعيه دي من الشخصيات. لانها بقدر من هي موهبه هي برضو قبول وتواصل واتصال بينك وبين المشاهد. يعني
0: وصعبه يعني
1: الكوميديا ورضا من ربنا عليك بقى. يعني
0: طبعا الناس القبول يعني بيتدخل فيها كذا حاجه وصعوبتها في ان انت مش في انك توجد الضحك بس او الافي او السيتويشن او الورق. يعني دايما ازمه الضحك وازمه الكوميديان في الورق.
1: صح.
0: هو لو معاه ورق كويس هيطلع نتيجه كويسه. ساعات بيبقى فيه نتيجه حلوه والناس مبسوطه بيها جدا. بس انا اللي عارف ان انا ما كانش معايا ورق.
1: عايز اقول لك على حاجه. احنا في العادي واحنا بنجهز الحلقه النهارده قلت بقى ايه ان هنقضيها صريخ ضحك. انا شايف قدامي فنان بيتكلم بهدوء برزانة مش عارف هايبر. الهايبرة نفسها مش موجود.
0: لا عشان لسه صحيح.
1: لسه حي. فيعني الميكس ده موجود ما بين الجد والهزار والفانتازيا والكوميديا. ملخص سريع كده لجزء من موهبة محمد أوتاكا.
0: حبيبي والله
1: مكملين معاكم على راديو 90 90 رايح ولا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة يستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وفي سياق متصل صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا، كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري. وننوه على حضراتكم هذا النبأ العاجل، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء على هامش مشاركته في أعمال قمة إفريقيا فرنسا بكينيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في مأدبة عشاء على هامش مشاركته في أعمال قمة إفريقيا فرنسا بكينيا. وعلى هامش قمة أفريقيا فرنسا شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية أفريقية ملحة لتصحيح هيكلة الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد وخفضا للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول والصناعة وعدد من المسؤولين المعنيين. في اجتماع آخر مع وزير التموين تابع رئيس الوزراء إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجيه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى توصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحدة. قال الدكتور شريف فاروق إن الكارت يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة. ورياضيا، الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل معاكم حلقتنا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 والنجم اوتاكا النهارده منورنا. مخرج المسرح الكبير من ايام الجامعه وطبعا وما زال بيخرج مسرحياته, كان مؤخرا عامل بروجكت كمان برضو للشباب السنه اللي فاتت تقريبا او في الصيف اللي فات بروجكت للشباب. دايما عندك شغف للاخراج طول الوقت.
2: هو المسرح ده انا يعني ما اعرفش بيطاردني يعني حتى ببقى شغال يعني في مرحله زي اللي انا فيها. انا ناجح دلوقتي بغريب كممثل بس انا بحضر مسرحيه
1: اصلا
2: يعني المسرح ما يعني حتى
1: اخرجك
2: بقى لي كذا شهر يعني وانا بعمل المتر سمير في رمضان انا قاعد نفسي ارجع يلا مسرح تاني. بروجكت اللي كنت عامله السنه اللي فاتت بالشباب ده بعمل له ابديت كده از بروجكت يعني عايز اكبره اكتر من كده. فقاعد بشتغل بايدي بقى لي فتره نفسي اعمل مسرح, وهي الامنيه اللي انا بقولها في كل مكان وفي كل حته. انا حكايتي مع المسرح مش هتخلص غير لما امتلك مسرح. انا امنيه حياتي
1: تمتلك مصر,
2: يعني مش فارق لي بقى عندي فيلا كبيره. انا عندي نفسي بقى عندي مسرح كويس.
1: عايز تعمل عليه ايه؟
2: يعني انا فكره ان انا بقى كل يوم في خروجه, عشان المسرح ده بالنسبه لي من الخروجات المهمه قوي اللي ما بقتش موجوده قوي. يعني بنروح النادي وبنروح الكافيه وبنروح العيد ميلاد وبنروح الفرح وبنروح العزاء وكل السبل المتاحه للخروج, وبنسافر وبنروح دهب وبنروح نويبع وبنروح الساحل. يعني الخروجات احنا بننبسط بس الخروجة المسرح الخروج منها بتبقى الطاقه مختلفه. يعني فكره الاسره,
1: احنا بخت اولادنا ان هم تربوا في المسرح يعني اولياء
2: شخصيا
1: واحنا في بقى اللي تتكلم عنه ده الناس اللي ما عاشوش بقى جو المسرح زي ما احنا عشناه.
2: انا كنت بتفرج على مسرح ازاي وانا مثلا طالب في المدرسه لسه مع اهلي. انا والدي ووالدتي تربيه وتعليم فكان بيجي لهم التذاكر بتاعه مسرح الدوله كانوا بيشتروها بتنزل لهم باسعار مخفضه فكنت الاقي نفسي مثلا يوم خميس او جمعه قاعد في مسرح السلام بتفرج على الاستاذ عبد المنعم مدبولي وانا في اعدادي. فاهم انا قاعد بسقف عشان دلوقتي ظهر على المسرح الاستاذ عبد المنعم مدبولي. انا لحقت ده وشفت ده والاستاذ سامي مغاوري من زمان قوي انا شفته مسرح وشفت الاستاذ خالد النبوي مسرح وشفت الاستاذ وائل نور الله يرحمه مسرح وشفت حاجه والاستاذ سمير غانم والاستاذ احمد بدير. كل ده انا
1: عليك.
2: كنت ساكن في فيصل جنب مسرح الهرم مسرح الزعيم يعني من الاخر عشان نقول المسميات. فلك انت تخيلي بقى ان الزعيم بيعدي من قدام بيتي وهو رايح المسرح وهو خارج من المسرح. ولما انا بقيت بمثل مثلا في مسرح الجامعه وجات لي فرصه امثل في الهناجر كانت مع الاستاذ تامر عبد المنعم وخالد سرحان كانوا الفتره بتاعت امير الظلام.
1: صحيح.
2: كانوا بيعملوا مسرح مع الاستاذ رامي امام كانوا عاملين جزيره القرع في الهناجر وبعديها بيحضروا مسرحيه جديده. رحنا انا ومحمد سلام ومحمد فراج اشتغلنا في المسرحيه الجديده دي
1: تمام
2: وما حصلش نصيب وما كملتش. بس ايه بقى الحاجه العظيمه اللي حصلت؟ ان بعد البروفا كانوا بياخدونا معاهم المسرح, هم عندهم عرض يوميا مع الزعيم. فانا تقريبا قعدت 3 سنين في كواليس الزعيم.
1: الله.
2: انا بتفرج على المسرحيه من المسرح ومن الكواليس فانا شايف الكواليس بتدار ازاي. الله. ازاي الراجل الزعيم ده كواليسه مش مش مش عايز اقول صعبه او مش سهله, كواليس عسكريه منضبطه انضباط يخوف ايا كان الاسم. يعني مهما كان الاسم اللي كان في بودي جارد اسماء نجوم كبيره جدا, حجم الانضباط اللي انا شفته في الكواليس وانا مش بشتغل في المسرحيه. انا بروح كل يوم مع الاساتذه اخواتي الكبار بياخدونا معاهم المسرح فاحنا بنتفرج. فانت شايف درجه التزام وانضباط مرعبه, والكواليتي على المسرح والضحك الناس في الصاله ملوش علاقه خالص بالكواليس. يعني اللي يشوف كده الطبيعي جدا الانطباعات ما عندنا وان ناس بتضحك وبيضحكوا وبتاع اكيد بقى هم قاعدين مقضين حياتهم هزار وتهريج وكده. لا الكواليس كان ما ينفعش تشوف كف ايدك من الضلمه, ممنوع ممنوع اي مصدر ضوء وممنوع اي مصدر صوت. فاللي عايز يتكلم في التليفون بقى نجم كبير جدا بيطلع بره المسرح بره الدنيا عشان يقف في شارع جانبي يتكلم في التليفون. يعني
1: كواليس طبعا
2: في المسرح ده يعني هقعد اتكلم
1: عنه. طبق ده لما اشتغلت مسرح ولا ما كنتش بقى يعني ما حبيتش الطبق ده قوي؟
2: لا
1: كواليس العسكرية الصعبة دي
2: لا غصب عني طبعا طبقتها لان استاذ حسين محمود رحمة الله عليه في الجامعة كان
1: اسطورة طبعا.
2: طبعا يعني كان مسرح عسكري
1: صحيح
2: ما بيهزرش. استاذ حسين محمود لو حس ان في فترة من الفترات ان الفرقة مش مركزة وفي شوية عدم التزام كده شوية صغيرين كان بيقفل علينا باب المسرح من بره. يعني بيبقى في مساعد مخرج وظيفته انه قاعد بالمفتاح بره
1: الله يرحمه
2: عشان هو لما يوجه له يقول له افتح يفتح. غير كده احنا هنتعسف وهنشتغل الثمان ساعات او العشر ساعات اللي احنا جايين نشتغلهم ملحمة مفيش هزار مش هنضيع دقيقة.
1: صحيح. لا بتحكي لي عن كواليس انا اتمنيت اعيش انت بتحكي ده وتشوف الكواليس لان فعلا كواليس المسرح. هرجع بقى لنقطه ان انت عايز تمتلك مسرح علشان خاطر ان تبقى في وقت من الاوقات المسرح
2: قادر احقق كل يوم يعني يبقى يعني انا نفسي المسرح ده اوصل بيه انه يبقى كل يوم في عرض.
1: صحيح.
2: هي مسرحيه او مسرحيتين بس في النهايه انا باجز اجازه طبيعيه بعمل صيانه بحضر مسرحيه جديده بفتح صح. انما اعود الناس على ان المكان ده لما بيجوا بيخرجوا مبسوطين.
1: صحيح.
2: بس
1: الكواليس بقى العمل مع شيكو وهشام واكرم حسني ومصطفى خاطر بيومي فؤاد تقريبا برضه
2: بيومي فؤاد طبعا
1: كواليس العمل معاهم وانت بقى مخرج مش بتمثل معاهم غريب لا انت مخرج دلوقتي بتسيطر ازاي؟
2: بسيطر ازاي دي بقى صعبة قوي لان انت طبعا في النهاية غريب البواب.
1: لا لا انت غريب البواب ولا حاجة انت مخرج عند الدنيا دلوقتي
2: فبيبقى ساعات بتيجي لا شيكو ساعة هو اللي بيموتني في الحاجات دي. يعني لو انا مركز قوي مثلا وشدد وعمل بتاع فممكن بعد البروفة كده يقول لي يرجع اللعبة بس وترجع بواب اخد حق كل اللي انت بتعمله دي. انت دلوقتي استاذ انما في اللعبه انت البواب لازم يديني واحده كده تفك الاشتباك خالص ونضحك. بس بص هما الكوميديانات طبعا كائنات لذيذه او كل حاجه بس الشغل معهم صعب مش سهل خالص
1: في كل ثانيه وفي كرياته الشغل حتى كمان
2: طبعا. وان انت لا ان انت اصلا بقى بتخرج لحد ما كل واحد من دول لوحده اسمه مصيبه سودا. يعني انت بتخرج مسرحيه لهشام ماجد ده موضوع انك بتخرج مسرحيه لشيك وده موضوع بتخرج مسرحيه لاكرم ده حوار. فما الثلاثه انا اول مسرحيه اخرجتها محترفين كانوا الثلاثه الابطال.
1: انا مش عارفه انت عملت ايه بقى
2: ما اعرفش والله والله
1: اخرجت مسرحيه
2: لغايه دلوقتي نفسي اعرف يعني انا بس انا اللي مضايقني ان هي ما اتصورتش. انا كان نفسي تبقى متصوره لان المجهود اللي اتبذل فيها ما كانش طبيعي وكانوا الثلاثه اول مره مسرح. بس اقسم بالله ان الناس دي اول يوم عرض لما الستارة اتفتحت كما لو كانوا طول عمرهم مولودين في المسرح ولا كأن في حاجة. ما بالك دلوقتي بقى يعني بكلمك على أول مسرحية هم دلوقتي وصلوا لمرحلة من التمكن. يعني شيكو ده مثلا على المسرح تحس ان الراجل ده فعلا كان معنا في مسرح الجامعة. الراجل ده يمكن يكون ما كانش عدى على مسرح قبل ما يبقى نجم سينما. النيرف بتاعه والوقفة بتاعته على المسرح ابن مسرح
1: دايس مسرح بقاله كتير
2: مش طبيعي. وبعدين ما شاء الله لقطوا بسرعة التكنيك بتاع الضحك. يعني برضو أحمد فهمي أنا أخرجت له مسرحية وأحمد فهمي ده برضو من الشخصيات اللي بحبها قوي قوي. ولما أخرجت له المسرحية حبيته أكتر لأن هنا الدماغ أدفانسد فوق الوصف. فهمي قاري قوي دايما لقدام لما لقط التكنيك بتاع الضحك على المسرح يعني مش من اول مره. يعني من بروفا في الثانيه في الثالثه جه في بروفا كده بعد فتره كبيره قال انا فهمت. قلت له ازاي؟ قال لي هتشوف في العرض انا عرفت بتعملوها ازاي. فهمت المسرح وتاكل خلاص اوعدك في العرض مش ممكن. كان سكينه يعني حاجه حاده جدا في الضحك ما بيهزرش اللي هيقرب منه هيذبح. وأدرك الحكاية تماما وبيوقف على المسرح مفيش أي ما تعرفش تمسك عليه خطأ في الوقفة ولا لا. يعني برضو هما لما بيبقوا حابين
1: هيبدعوا
2: بيسهلوها عليا
1: بالظبط
2: بامانه
1: يعني. صحيح. هنكمل كلامنا اكتر يا اوتاكا, وعندك كلام كتير واعمال كتير عايزين نتكلم عنها اكتر, بس بعد شويه على طول هيكون رامي الحلواني معاكم في رايح ولا جاي, والنجم اوتاكا خليكم معانا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني ومعانا محمد أوتاكا، هذا الرجل المتصدر الترند بشخصية غريب غريب غريب. هو النجاح حلو ولا النجاح المفاجئ بيكون غريب؟ ايه السؤال ده؟
2: لا بص، هو غريب عشان هو غريب، فنجاحه برضه كان غريب،
1: وغريب عشان سألته اصلا زي من الاخر يعني. طيب هنلعب لعبة في السريع منه.
2: حلو
1: تمام. ممثل كوميدي بتشوفه دلوقتي ان هو تقيل الظل جدا ولا يستحق المكان اللي هو فيها، ومش هنقول اسمه، هنوصف اسلوبه.
2: نوصف اسلوبه؟ وانا لو قلته هيعرفوه، والله هيعرفوه، ده هتبقى مصيبة.
1: ايه؟
2: لا يعني
1: نوقف التصوير؟
2: لا لا ما نوقفش. لا
1: لا عشان فضولي جدا،
2: مش مستاهل يعني. ممكن ابعت لك على الواتس والحلقه شغاله يعني، بس يعني بلاش بقى، يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده بالذات عشان هم مش هم كتير.
1: اوكي
2: رجاله وستات، فخلينا
1: ماشي
2: خلينا ماشيين.
1: بس هي الاجابه هنا يعني برضو شافيه وكافيه يعني حلوه برضو. طيب لو تعرض عليك دور بطوله مطلقه بفيلم ضعيف المستوى مقابل ان يكون في اجر خيالي،
2: هو حصل
1: هتوافق؟
2: حصل ساعة يا جيم انا عايز اعيط، جالي فيلم اصلا الفيلم اسمه يا جيم عايز اعيط، يعني الكفر بتاع الفيلم مكتوب عليه كده، والراجل كان معاه فلوس في كيس، وانا خفت جدا. والله خفت بوست دماغه يعني، ما سبتش الفيلم عادي، بوست دماغه، وقعدت اقول له بوست دماغك ابعد عني، ابوس دماغك سيبني عايش،
1: شيل الفلوس دي من
2: او انا لسه ناجح. انت عارف يعني لسه ناجح؟ بس وحتى بعديها لما بتيجي الحاجات شبه نفس الوصف اللي انت قلته ده بخاف جدا.
1: تقول ايه رساله للشباب اللي بيطلع دلوقتي سواء في الدراما او في السينما، ومن نجاحاتهم في جمله قالها او شخصيه قدها ممكن يتسوق لهم من خلال منتجين ومخرجين ويحصروهم في الجزئية دي؟
2: لا هو بص، مفيش ممثل بجد هيسيب نفسه يخلي حد يحصره في حاجة بصراحة. يعني أنا أقول لك على حاجة بتحصل لي طول السنة تقريبا. أنا طول السنة بيجي لي أدوار الوصف بتاعها وصف غريب، يعني بيتقالك يعني مش هيقولك بواب، هتلاقيه كاتب في الوصف حارس عقار أسمر اللون في منتصف الثلاثينات عصبي غبي،
1: مش غريب في اللعب
2: بس كده.
1: فده
2: طول السنة، ده كل يوم بيجيلي.
1: دي فهلوة،
2: ده كل يوم بيجيلي
1: صناع أعمال يعني سابقة شفناها،
2: ده من الجزء الأول لغاية دلوقتي يوميا لازم يجيلي الأدوار دي، لازم يجيلي حارس عقار، فرد أمن، بواب العمار، يعني لازم بيلفوها بكل الصيغات يعني. والمهم ان الوصف بيبقى اسمر عصبي سعيدي غبي يعني، فاهم؟
1: فبيحاولوا قدر الامكان ياخدوا لك كل حاجه نجحت.
2: هو بقى بقول لك مفيش ممثل بجد هيقبل يعني، اكيد هتيجي عليه لحظه يقول لك لا يعني مش هعمل كده تاني.
1: مين نمبر 1 الكوميديا في مصر دلوقتي من وجهه نظرك الشخصيه كمشاهد، مش فنان،
2: او كمشاهد ودلوقتي؟ طب ما نخليها عموما احلى.
1: لا لا لا
2: والله عموما احلى،
1: مشاهد.
2: لا بلاش، بلاش دلوقتي، خلينا عموما.
1: طبعا عموما
2: الزعيم عادل امام. طبعا
1: طبعا هو في حد يقدر يتكلم؟
2: طبعا ده الباشا. ده
1: دراما تلفزيونيه، افلام سينمائيه، مسرح،
2: ايوه كضحكه الزعيم. انت فاهم؟ طبعا
1: طبعا طبعا. يعني بفتكر دايما التعليقات اللي كانت بتتقال بينا وبين بعضينا وحتى على السوشيال ميديا، ده يعني تم تداوله بشكل كبير، يقول لك في الطرب المصري او في الغنى المصري، خليني اكون اكثر تحديدا، الهضبه عمرو دياب، في الضحك والدراما التلفزيونيه والسينمائيه الزعيم عادل امام.
2: طبعا
1: وطبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل رموزنا اللي وجداننا اتشكلت على ايديهم من خلال اعمالهم. طيب حقيقه واحده عن شيكو ما يعرفهاش الجمهور.
2: حقيقة واحدة عن شيكو ما يعرفهاش الجمهور. كنت هقولك بيحب الأكل، بس الجمهور كله عارف تقريبا. بس لا دلوقتي هو ما بيحبش الأكل. أيوة دي محدش يعرفها. دلوقتي هو مش يعني عامل نظام قاسي جدا جدا، وفعلا ما بياكلش.
1: يعني ربنا يقدره ويحفظه عشان صحته في المقام الاول. احنا كده كده بنحبه يعني.
2: انا دي معلومه ما حدش عارفها.
1: حلو جدا.
2: هو دلوقتي
1: جدا.
2: فعلا
1: خبر حصري شيكو قافش على الاكل غذائي في الوقت الحالي.
2: لا خليها شيكو قافش على الاكل. سلوجان حلو قوي.
1: ما هو هتمشي كده وتمشي كده.
2: دلوقتي قافش عليه فعلا.
1: ما هو قافش على الاكل. قافش على الاكل ان انا
2: وقافش عليه مش عايز ياكله فعلا.
1: حلو ده. طيب معلومه ما حدش يعرفها عن محمد اوتاكا او ياسر محمد فيصل.
2: حاجه ما حدش يعرفها عني ان انا اسمر.
1: ده رد غريب
2: صح؟
1: ده رد غريب غريب
2: يعني. دي ردود غريبة لسه ما خرجش يعني. ما في يعني تقريبا ايه ان انا اب ويعول تقريبا. دي معلومه ما حدش يعرفها يعني. عشان ما بلاقي كده يعني دي حاجه حلوه ان الناس بتفتكرني وجه جديد. انا ببقى مبسوط بيها طبعا.
1: لا ما هو في زوجه وفي اولاد وفي
2: انا بس لما بروح ببقى ما حدش عارف بقى انا يعني.
1: بتساعد في البيت يا تاكا؟
2: بساعد. دي برضو بتحتمل حاجات كتير. يعني بساعد في ايه بالظبط؟
1: الواجبات المنزليه او المسؤوليات المنزليه. حاجه كده محتاجه تشطيف على الحوض. غسيل لازم.
2: بص هو انا عشان عشت لوحدي
1: فانت عندك السلف
2: يعني. لو هتقول لي العنكبوت في السقف هعرف اجيب
1: عادي.
2: السجاده تتنفض بنفض انا تمام. بس انا لما اتجوزت ما بقتش اعمل حاجه. انا صريح اهو عشان اعرف اروح
1: بس الدنيا تمام يعني.
2: بس ممكن بقى يعني بعمل حاجات تانية برضو مهمه. يعني مثلا لو
1: زي ادينا نصايح عشان نتبعها
2: يعني. مثلا لو عن المدام عندها مشوار مهم
1: توصل.
2: لا مش هوصلها. ده العادي ده غصب عني.
1: اكيد.
2: بس لا ممكن اقعد بالاولاد
1: مثلا.
2: ما عنديش مشكله. دي صعبه دي على
1: فكره. الاكل محتاج يطلع من الفريزر ونفكه ونسخنه.
2: لا الحاجات دي سهله. لا اصل الحاجات دي مش هنقص بقى على الحاجات دي.
1: هنعمل. بتفضل الغسيل الاوتوماتيك ولا الغسيل بالايد على الايد؟
2: لا بالايد ده خلص
1: خلاص.
2: ده كان قرار دستور ده 97 تقريبا. مفيش حد يغسل بايده. دي
1: اوتاكا كلمه او صفه بتتقال في ظهرك بتضايقك.
2: ملتزم.
1: دي بتضايقك؟
2: بقت دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده بتضايقني جدا عشان ما فيش حد ملتزم.
1: وبالرساله دي نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل تاني. رايح ولا جاي؟ لسه معانا محمد اوتاك على هوا الراديو 90 سعيد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 19، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 14% ليلا 44%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 27 ليلا 17، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 36 ليلا 26، بورسعيد نهارا 29 ليلا 19، وأسوان نهارا 44 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: وحلقتنا مكملة معاكم والنجم أوتاكا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. وممكن تخرج حاجة انت تمثل فيها؟
2: بص، هي حصلت لي يعني عملتها في كم مسرحيه اللي اخرجتهم. اول واحده مثلا مع شيكو وهشام واكرم، هم اللي كانوا مصرين ان ابقى موجود معاهم على الستيج، بما ان دي اول مره يطلعوا على مصر. بعد كده حصلت بعملها هبوط اضطراري، يعني بحب دايما العبها ان انا اللعيب اللي على التك، يعني في حاجه ممكن تبوظ او في احتماليه اخش اعملها حتى لو كلمه واحده، انا ما عنديش مشكله. حتى لو هقف سكت طالما انا بخرج انا ما عنديش مشكله خالص، بس انا بحب ايه؟ اخرج بس.
1: تحب وهتخرج تخرج بس،
2: او امثل بس، او لو هكتب اكتب بس. فعشان كده بقيتش اكتب اصلا.
1: مش اكتب، عايز امثل برضه.
2: ما هو
1: يعني ايه شغفك الاعلى اصلا؟ التلاته في التلاته، تمثيل كتابة إخراج.
2: التمثيل طبعا. التمثيل ده يعني يعني ما والله بص مش عارف اوصفها لك ازاي، بس هي بتبقى الوقت الفعل بتاع التمثيل ده بتبقى ممتعة جدا يعني. ولسه الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة شايف له فيديو بيتكلم في الأساس مهنة الممثل ده، إن هو يستمتع. هو نفسه لو ما استمتعش وهو بيمثل مش هيمتع الآخرين. فهو ده تقريبا افضل وصف بيحصل لي وانا بمثل، ببقى مبسوط قوي، بالذات لو الحاجة كويسة يعني.
1: مين من الممثلين اللي بتشوفهم على الساحة ما اشتغلت معهم قبل كده، بس لو شفتهم يعني انت حاسس ان هو لو طلعوا على المسرح مثلا او مثلوا حتى دور كوميدي مختلف عن اللي هم بيعملوه هيبقوا حاجة جامدة، ما اكتشفوش ده مثلا في نفسهم
2: يعني؟ لا، هم كتير بصراحة. يعني مثلا الاستاذ امير كرارة ممكن يعمل مسرح خطير، يعني ممكن يعمل مسرح يعني التركيبه كلها انت ممكن بامكانيات الراجل ده وبالطاقه وبالسمع اللي بنسمعه انه بيبذل مجهود ازاي في الشغل، ممكن تعمل بيه مسرحيه ما اتعملتش قبل كده. يعني تستغل المجهود ده تعمل بيه مسرحيه خطيره. الاستاذ مصطفى شعبان برضو ما اعرفش ليه هو بعيد عن المسرح، هو اصلا
1: مسرحجي
2: خطير. وهقول لك برضو بما ان جبنا سيرته الاستاذ مصطفى شعبان ده، في ذكرى لذيذه. بعد الحاج متولي كان عامل مسرحيه في المسرح القومي اسمها تحب تشوف مأساة بالطبع لا
1: طبع.
2: تأليف الاستاذ لينين الرملي رحمه الله عليه، وكان اخراج الاستاذ خالد جليل. انا تقريبا شفتها، كان في اوفر ساعتها معمول للطلبه ان اللي معاه كارنيه الجامعه او بيثبت يعني ان هو طالب بيدفع 10 جنيه بس تيكت. فانا قعدت 10 ايام بروح المسرح القومي معايا 100 جنيه مش عارف اعمل بيها ايه. فقعدت اروح كل يوم اتفرج على المسرحيه عشان عجبتني جدا. وهو كان خطير في المسرحيه دي. انا عمري ما انسى يعني المسرحيه دي، من انا محتفظ بيها كنص لاني مش نفسي اخرجها، نفسي امثلها.
1: اوكي.
2: يعني كان فيها الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره كان عامل دور سيد يعني فوق العظمه بشويتين ثلاثه، والماتشنج ما بينه وما بين مصطفى شعبان كان مرعب. فده برضو من الاسماء اللي نفسي يعمل مسرح. نفسي احمد مكي يعمل مسرح قوي قوي قوي، لان احمد مكي ده استاذ كبير والطاقه بتاعته وكاريزمته وطريقته في الضحك دي على المسرح هتبقى عظيمه جدا. يعني بحس ان هقول لك حاجه برضو زياده عنه، ان الراجل ده ممكن يخرج مسرح مش يمثل مسرح بس. يعني ده ممكن يعمل
1: هو اخرج سينما، لكن
2: انا حاسس ان الراجل ده يعني برضو شبهي في الحته دي.

0: الراجل ده لو قاعد في مسرح ده مسرحه
1: هيعمل بقى
0: هيفن قوي.
1: اوكي.
0: واكرم حسني من السيناريوهات برضو ان شاء الله بتنبأ بيها ان شاء الله هتحصل انه هنروح نتفرج له على مسرحيه في يوم من الايام تمثيل واخراج. لان اكرم جواه قوي قوي قوي الحته بتاعت الاستاذ فؤاد المهندس, يعني هو يعرف يعمل
1: الاثنين مع بعض,
0: يعرف يعمل دي كويس قوي وعنده المينتاليتي دي.
1: طب انت اوتاكا بقى ادوار نفسك تعملها في السينما, مخرجين نفسك تشتغل معاهم كممثل بقى دلوقتي مش كمخرج,
0: اي دور مش كوميدي نفسي امثله. يعني حجان انه اعمل كده.
1: نفسك الناس تشوفك بشكل غير كوميدي,
0: تحايل عليهم.
1: انت اكيد عملت في مسرح الجامعه.
0: عملت اصلا في مسرح الجامعه ما كانوش بيدوني غير كده. انا قعدت سنين بتحايل عليهم عشان اضحك, مش وشك
1: دلوقتي دلوقتي العكس بقى.
0: ايوه كانوا بيقعدوا لي اوتاكا لا انت الكوميديا برضو مش ملعبك, انت اللي بتعمله ده حلو قوي
1: بجد. اوتاكا بيقول لك
0: وانت شاطر فيه وانت بتعمل بتاخد جوائز احمد ربنا. ماشي طب انا نفسي امثل. دلوقتي بقى الطاقه دي عندي اكتر بكتير,
1: عايز ارجع بقى الناس تشوفني في التراجيدي اكتر او ادوار دراما اكتر.
0: يعني انا باخد السبيس دي مع الاستاذ باسم سمره, يعني في الكلام باخد فيها براحتي مع استاذ باسم سمره قوي عشان هو اكتر واحد بيبقى حاسس بيا. يعني هو شافنيش بمثل بجد بس هو مدرك ده. يعني بيقول انا متاكد زيك انت هتبقى ممثل عظيم لو مثلت بجد. بس ما حدش راضي.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله تلاقي
0: مخرج كبير قوي قاعد, يعني قاعد يعني هو بيحبني جدا فالسلام, وقعد سمعني للآخر يعني وأنا بقول له كل أحلامي وطموحاتي وبحكي له الأدوار اللي أنا عملتها يعني. فهو بعد ما خلص قال لي أوتاكا أنت بس في حاجة لازم تحمد ربنا عليها أنت مش واخد بالك منها. قلت له إيه؟ قال لي إحنا هنعمل عليك كت في أي حدث والله يا أوتاكا بأي رياكشن, أنت مش بمزاجك يا حبيبي الناس هتضحك. أنت وأنت بتكلمني دلوقتي يا أوتاكا أنا بضحك من جوايا جدا وماسك نفسي. أنت ربنا مديها لك ما تخافش هيجي لك ده بس مش وقته.
1: بس ان شاء الله يجي لك ادوار مميزه ونشوف ادوار انجح واحسن والطف طول الوقت, وان دايما تبقى تنال كده استحسان وحب الجمهور.
0: اهم حاجه يا رب يا رب.
1: نورتنا يا اوتاكا, كنا سعداء جدا انا ورامي النهارده ان انت كنت معانا النهارده حقيقي بجد, وعشان نبارك لك كمان على نجاح مسلسل اللعبه وكمان نتكلم معاك اكتر والناس تعرف عنك اكتر وعن ان الانسان اللي انتم بتشوفوه غريب البواب ده يا جماعه ده مخرج كبير كمان في المسرح وليه باع طويل كمان. نورتنا والف الف مبروك على النجاحات وان شاء الله نتقابل تاني ويكون محقق نجاحات اكبر واكبر يا رب باذن الله.
0: يا رب وانا بشكرك جدا وانا اللي فرحان قوي اني كنت معاكم.
1: شكرا ميرسي. خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي, استنونا دايما كل يوم حد واثنين من 7 ل 9 على راديو 90 90. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يستعرض سيادته خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي، وذلك تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤول المنظمات الدولية على هامش القمة. على هامش قمة أفريقيا فرنسا شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية أفريقية ملحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخفضا للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول والصناعة وعدد من المسؤولين المعنيين. في اجتماع آخر مع وزير التموين تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. موقع أكسيوس الأمريكي أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، مشيرا إلى أن ترامب يميل نحو عمل عسكري ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. اقتصاديا، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا كوميسا، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي. ورياضيا، الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة المصري في ختام مسابقة الدوري. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90-90 هواها مصري. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها حالا مع بعض على هوا الراديو 99. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين، طبعا في فقرات مختلفة متنوعة على مدار الحلقة. بنبدأ مع بعض عادة بأول فقرة معنا وهي نجوم الترند أو الكلام على مين. هبدأها معاكم بس مستني منكم إثبات الحضور، تقولوا لي بتسمعوني مين وكمان عايزين تسمعوا أغاني مين النهارده. هتبعتولي على ايه؟ على واتساب 010-490-904 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090 على بوست راديو تريندينج. نبدا حلقتنا مع بعض النهارده، حلقه يوم الاثنين 11 مايو 2026، باغنيه لشيرين. وارجع لكم على طول. ما تنسوش تبعتولي عايزين تسمعوا اغاني مين وتعرفوا اخبار عن مين.

saída.

متابع أغنية جديدة على الراديو 99 من سوني ميوزك.

ودي كانت شيرين. هنكمل مع بعض باقي كلامنا او اول فقرتنا عن الفن واهل الفن. فهنروح لنجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن محمد رمضان، وده بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل امبارح لابطال وصناع فيلمه الجديد اسد، واللي قال فيه انه اعلى اجر في مصر، وانه وضحى بفلوس كتير خلال الثلاث سنين اللي فاتت اللي غاب فيهم عن الدراما والسينما عشان يركز في عمل واحد ويقدم فيلم مهم زي اسد مع مخرج كبير زي محمد دياب. ده كلام محمد رمضان. هروح بقى لرسائلكم اللي بدأت تيجي تباعا على رأي شيرين. أول رسالة معايا منورة الدنيا، بنسمعك من إسماعيلية. أنا ميرنا ومامتي نوجة وصوفة، عايزين نسمع حاجة لوائل جسار، ياريت أغنية كل وعد وعدتهولك. الأغنية اللي جاية على الطول يا فندم. كمان السيد الصعيدي بيقولي بسمعك من الصمتة أبو حمص وبمسي عليكم، وعايز أغنية لتامر عاشور هجيلي موجوع. اعتبره حصل، هشغلها لك. حاضر، نسمع مع بعض الاول الجسار وارجع اكمل معاكم باقي كلامنا عن الفن والفنانين.

يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا. لسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل وكل أخبار الفن والفنانين وكل فقرة نجوم الترند. لسه مكملين أخبارنا فيها والترند والكلام كمان النهاردة وبقاله كم يوم في الحقيقة يعني عن ليلى زاهر. ده بعد ما أعلنت إنها وجوزها المخرج والمنتج هشام جمال في انتظار حدث سعيد وإنهم هيبقوا ثلاثة قريب، في إشارة طبعا إن هي حامل. فألف مبروك وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله. كمان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة ولنفس السبب تقريبا هو النجم ماجد المصري بعد ما ربنا رزق بنته مهتاب بحفيده الأول اللي أطلقوا عليه اسم هارون. الله يتربى في عزكم يا جد ماجد، زي ما جمهوره أطلق عليه على السوشيال ميديا النهاردة. كمان ده بالنسبة بقى النجوم الترند أو الكلام على مين. هنروح بقى لستوريز النجوم والنجوم كتبوا إيه على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هنروح لسلمى أبو ضيف هن التار عماد بمناسبة عيد ميلادها ونزلت صورة ليهم مع بعض وعلقت عليها وقالت عيد ميلاد سعيد لجميلة جميلة الروح والمظهر نجمتنا الملاك اللي مش هتتكرر أبدا. أما هدى المفتي فهي كمان هنت رحمة أحمد بمناسبة عيد ميلادها ونزلت صورة من عيد الميلاد وعلقت عليها وقالت في ناس بتشتغل معاهم تتعلم منهم اللذاذة والحب، كل سنة وانتي طيبة يا رحمة يا ألذ وأشطر واحدة في الدنيا. دنيا سمير غانم بقى هنت محمد ممدوح تايسون بمناسبة عيد ميلاده كمان ونزلت صورة ليهم سوا على البحر من كواليس فيلمهم الأخير راكي الغالبة، علقت عليها وقالت كل سنة وانت طيب يا تايسون ويا رب دايما جامد ومكسر الدنيا. ده كلام دنيا سمير غانم. وبكده خلصنا برضو ستوريز النجوم. هنروح لفقرة خاص وحصري، بس ما تنسوش تبعتولي بتسمعوني منين وعايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. طبعا كان بعت لي السيد الصعيدي كان عايز هيجيلي موجوع لتامر عاشور، هسيبكم معاها وأرجع لكم مرة تانية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي الكونفدرالية. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة المصري في ختام مسابقة الدوري. رسميا طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز. برشلونة يحتفل بالدوري الإسباني في شوارع كاتالونيا وسط حضور جماهيري ضخم. الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة يوافق على تجديد عقده مع الفريق حتى 2028. النجم ميسي يقود قائمة الأرجنتين المبدئية لكأس العالم 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم

0: راديو تريندينج على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 99 هواها مصري معاكم غدير حسين. وصلنا لفقرة خاص وحصري بشكل نهائي. عرفنا ان هشام ماجد مش هيعمل جزء ثالث من مسلسل اشغال شقة, وان هو مضى بالفعل على بطولة مسلسل رمضاني مكون من 15 حلقة في رمضان اللي جاي ان شاء الله. المسلسل مش هتشاركه بطولته اسماء جلال زي ما بعض المواقع كتبت. اللي عرفناه بقى كمان ان اسماء هتخوض تجربة البطولة مطلقة لأول مرة في شهر رمضان اللي جاي, وده من خلال مسلسل مكون من 15 حلقة مع المنتج طارق الجنايني. ده بالنسبة لخاص وحصري. النهاردة هنكمل باقي أخبارنا بعد ما نسمع نانسي عجرم, وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده للأستاذة إسعاد يونس, وارجع لكم مرة تانية. لسه مكملين راديو تريندينج لحتى شهر بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: واحنا قاعدين قاعدة ستاتي وبنتكلم في الحاجات والمحتاجات وشؤون البيت والعيشة واللي عايشينها، إزب واحدة من الصديقات الشابات حكت لنا عن تجربة بيعملوها في مدرسة ابنها. التجربة عجبتني قوي وقلت أشارككم معايا إيه الفكرة. المدرسة عاملة مكتبة زي كل المدارس يعني، بس إيه بقى؟ كل تلميذ من KG1 وانت طالع لازم يختار كتاب يستعيره يوم الخميس ويرجعه الخميس اللي بعده، ومش مسموح للطفل يرفض الاستعارة. حيستعير. صديقتنا دي سألت المسؤولين في المدرسة، وهو الطفل في KG1 أساسا يعرف يقرأ عشان يستعير كتب؟ كان الرد إن الهدف مش إن الطفل يقرأ الكتاب اللي استعاره، إنما إنه يتعود على الكتاب نفسه، يبقى جزء من مفردات حياته وتفصيلة عادية من تفاصيل يومه. أكيد في مرة هيحاول يفتح الكتاب وحيقرأ شوية ويقرأ بكرة أكتر وبعده أكتر، ويشدوا كتاب يجيبه من أوله لآخره، ولو كان قصة للأطفال أو كتاب في الفيزياء المسلية أو عن شخصية، فلما يكبر ما يبقاش محتاج مجهود في القراية. والله زي ما بقولك كده، الكتاب مع الطفل وفي إيده من KG1 ومن قبل حتى وعيه بالدنيا ما يتفتح ويتشكل مهم جدا. التجربة دي خلتني افتكر بيوتنا زمان، ما كانش ممكن بيت ما يكونش فيه مكتبة، ولو حتى صغيرة، ولو حتى رف واحد عليه 4-5-10 كتب مرصوصين بعناية كده، وشكلهم دايما كان يفرح القلب الحزين ويفتح النفس على القراية كده. كانت هدية من الهدايا المعتبرة لما الأب أو الأم يجيبوا لابنهم أو بنتهم هدية كتاب أو مجلة أو قصة، وعلامة من علامات إن الابن كبر أو البنت بقت آنسة لما تبدل نوع الكتب اللي بتقراها، والأولاد يعدوا مرحلة القصص المصورة للروايات والقصص والأشعار. جيلنا عاش ده كله، مش بس الكتب، احنا الحقيقة لازم ندقق في أي حاجة بيتعامل معاها أطفالنا، وبقصد هنا التعامل اليومي العادي، الحاجات اللي الطفل بيشوفها ويسمعها ويستقبلها ببساطة كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

العالم كله دلوقتي بيعمل دراسات على تأثير كل حاجة حوالينا في تكوين شخصية الطفل، وفي اتفاق على ان السنين الاولى من العمر قبل 6 سنين يعني هي اللي بيتكون فيها كل حاجة تخص النفر مننا. كل اللي جاي بعد كده بيبقى تراكم بس في نفس الاتجاه. خلاص الحاجة اللي بقت أساسية هتفضل أساسية، والبعيد عنه هيفضل بعيد عنه طول حياته. مرة قريت دراسة عن تأثير الموسيقى على الطفل مثلا، فاندهشت من كم الحاجات اللي بتتنمى عند الطفل من خلال اندماجه مع المزيكا والألحان. احنا هنا مش بنتكلم عن ناحية الفن بس، لا خد عندك ان مثلا تنشيط الذاكرة، خصوصا بقى الذاكرة السمعية، زيادة التركيز، على عكس ما كتير من الناس فاكرة. الناس فاكرة ان العيل ولا الطفل لما يسمع مزيكا كتير قال يتشتت، لا الحقيقة انه لا، تركيزه بيزيد. حتى من الناحية العضلية والحركية الانسجام مع المزيكا بيعود الطفل على

وهم بقى ايه داخلين بقى عايشين مع المزيكا او عايشين مع العادات اللي هي القراية والحاجات دي، فيخشوا على المرحلة اسوياء وشدين حيلهم وعيال تفرح كده. والله العظيم زي ما بقول لكم كده ومتجربة، ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا والنبي يا رب.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 هواها مصري. هقول لكم على مسابقتنا الأول. معنا طبعا مسابقة زي كل يوم بيكون معنا مسابقة جديدة. فهقول لكم على المسابقة بس بعد ما نقول ما يفوتكش أو فقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش يوم 17 مايو حفل روائع وردة الجزائرية للفرقة القومية للموسيقى بقيادة مصطفى حلمي في المسرح الكبير بدار الأوبرا. وما يفوتكش يوم 19 مايو حفل أصوات عابرة لزمن الأوركسترا القاهرة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. كمان ما يفوتكش يوم 22 مايو حفل فرقة الشكمجية شكمجية طرب في مسرح معهد الموسيقى العربية. ده بالنسبة لما يفوتكش. ولو حابين يعني تتفرجوا على حاجة أو تقضوا أجازة فدي الأماكن اللي ممكن تروحوها اليومين اللي جايين. هنروح لمسابقتنا النهاردة من راديو تريندينج في مسلسل وننسى اللي كان. كريم فهمي كان بيلعب رياضة إيه؟ لاعب بوكس ولا لاعب فنون قتالية ولا لاعب كونغ فو؟ جاوبوا واللي هيجاوب صح هيكسب معايا اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة للمطرب او مطربة اللي بيحبهم. ففكروا كويس وجاوبوا كتير عشان نشوف مين هيكسب معانا الاغنيتين اللي هيكونوا ورا بعض النهاردة للمطرب او مطربة اللي بتحبهم. هنسمع مع بعض الاغنية دي وبعدين بعد كده هرجع لكم مرة تانية نكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين في فقراتنا المختلفة المتنوعة. او تعالوا خلص احنا تقريبا على رأس الساعة. تعالوا نسمع الأغنية دي لجورج وسوف وبعدين نسمع الدقيقة الأولى الأول من إبراهيم عزت وارجع لكم تاني. لسه مكملين ل11 بالليل.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاد الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤول المنظمات الدولية على هامش القمة، هذا بالإضافة مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحرية. على هامش قمة أفريقيا فرنسا، شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاصي في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية أفريقية ملحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخفضا للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول والصناعة وعدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع. في اجتماع آخر مع وزير التموين، تابع رئيس الوزراء إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. موقع أكسيوس الأمريكي أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي، وذلك لمناقشة حرب إيران، مشيرا إلى أن ترامب يميل نحو عمل عسكري ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي نعت الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربية، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، ومقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان. هذا وأكدت النقابة أن الفنان الراحل ترك إرثا فنيا وإنسانيا كبيرا بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانته الخاصة لدى الجمهور، ليبقى اسمه حاضرا في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله. اقتصاديا، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا لمناقشة المستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا كوميسا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي. ورياضيا، الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة المصري في ختام مسابقة الدورية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. هنا شيحة اعتذرت عن الاشتراك في بطولة الفيلم الجديد حين يكتب الحب بسبب خلاف وجهات النظر الفنية مع فريق عمل الفيلم. ده خبر من أخبارنا، وطبعا في أخبار تانية من الأخبار السريعة، لكن عايزين نروح مع بعض لفقرة من الفقرات اللي معانا النهاردة، وهي فقرة آخر خبر قبل ما نكمل أخبارنا السريعة. الحقيقة في آخر خبر النهاردة يعني للأسف يعني خبر مش أحلى حاجة، هو وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة بعد صراع مع المرض. فربنا يرحمه يا رب ويصبر كل أحبابه وكل أهله، وطبعا هو أكيد هيفضل عايش معنا بأعماله اللي أكيد هتفضل موجودة في تاريخ السينما العربية والدراما العربية والإذاعة العربية والمصرية. طبعا ده كان خبر من أخبارنا النهاردة. لسه هكمل مع حضراتكم باقي الأخبار أو هرجع لباقي أخبارنا اللي كانت معنا أو محضرها لكم، ولكن نسمع الكينج محمد منير وأرجع لكم تاني. عايز أفكر حضراتكم بالواتساب، هو 010-490-904، أو تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية. وإسلام دافنشي بعد بيقول مساء الورد والياسمين عليكي يا ربنا يخليك, قال لي كلام حلو. بيقول لي أنا إسلام دافنشي, ممكن أسمع هشام عباس أنا قلبك اللي هي أنا حلمك اسمها على فكرة. بس ماشي, ده بالنسبة لإسلام. في كمان من الرسائل, أحمد إبراهيم بيسلم علينا وكتب لي حل المسابقة, هنشوف مين اللي هيكسب معنا النهاردة. في كمان مساء الخير, أول مرة اشترك ومجاوب على المسابقة, بيقول لي أو بتقول لي عاوز أغنيتين لأنغام. خلينا نشوف مين اللي هيكسب معنا النهاردة. دي شوية من الرسائل. هنرجع تاني لأخبارنا, إن بعد فترة غياب طويلة عن المزيكا طرح محمد كيلاني النهاردة أغنيته الجديدة يفك النحس, من كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع عمر الخضري. ده بالنسبة للأخبار السريعة. هنروح للقصة ما فيها بعد أنا حلمك.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: على طول وصلنا لفقرة آخر خبر، وياسر جلال انتهى من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد للعدالة وجه آخر اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وبيشاركوا بطولته نور إيهاب. ده خبر من فقرة آخر خبر. نسمع أنغام وارجع لكم على طول.

0: على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357. لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

العسلي هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، وهنروح لباقي أخبارنا في آخر خبر. مع الاتفاق على أحياء الحفل الختامي للدورة الجديدة من مهرجان موازين في المغرب، عرفنا أن تامر حسني هيكون نجم الحفل الختامي لدورة العام الحالي من مهرجان جرش في الأردن، واللي هتقام يوم 2 أغسطس اللي جاي إن شاء الله. نروح بقى لكزبرة، انتهى من تسجيل أغنية دويتو جديدة اسمها بيان هام، بيغنيها مع عصام صاصة، وهيطرحها ضمن أحداث فيلمه الجديد محمود التاني اللي بيشاركه بطولته أحمد غزي وكارولين عزمي. نروح بقى لمسابقتنا، عشان يعني اللي كسب معانا طلب يعني أغاني طويلة شوية، هو أستاذ محمد عبد الحي رشوان، قال الإجابة صحيحة فنون قتالية، والحقيقة هو اللي كسب معنا، وكان عايز أغنيتين للأستاذ هاني شاكر رحمة الله عليه. فهسيبكم مع أغنيتين لي يا رب يعجبوكم. أقابلكم على خير بكرة من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسان، وبتشرف بيكم كل يوم 2 و 3 من 9 ل 11، بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين. هسيبكم بقى مع أغنية حكاية كل عاشي من أحلى أغاني أستاذ هاني شاكر الحقيقة، بعدها علي الضحكاية يا رب يعجبوكم، بعدها على طول هيكون معاكم إبراهيم عزت في الدقيقة الأولى، وبعدها في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخبار جديد في آخر اليوم. خليكم دايما متابعين الراديو 90-90. كنت معاكم غدير حسان، وأقول لكم سلام. اسمعوا المزيكا الحلوة شوية بقى، طرب كده حلو. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في حفل عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكينية تكريما لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. الرئيسان الكيني والفرنسي كان في استقبال الرئيس السيسي وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة ويستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. مدبولي يتابع في اجتماع مع وزير التموين إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم. البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي. ورياضيا ورسميا، طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

عن تباع أغنية جديدة على الراديو 90 90 من سوني ميوزك.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف ان احنا نتكلم مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه بالاضافه الى الصوره التحليليه علشان نحاول نفهم ما بين سطور وعناوين الاخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. وده طبعا بيساعدنا فيه عدد من ضيوفنا الكرام اللي بينضموا لنا هاتفيا على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية دائما بنقول لحضراتكم عناوين لملفاتنا وأخبارنا النهاردة. الحقيقة مشاركة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا فرنسا تحت عنوان إفريقيا إلى الأمام. الدبلوماسية الرئاسية المصرية ما في شك انها بتولي القارة السمراء اولوية خاصة، والقاهرة بتتبنى قضايا القارة. الرئيس السيسي في نيروبي سيلقي كلمة مصر بإذن الله خلال القمة، وهيجري كمان عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ولقاءات مع مسؤول المنظمات الدولية. كمان مصر بتواصل تحركاتها في الأزمات الإقليمية دفاعا عن سلامة الدول العربية، وكمان بتقود عملية السلام والاستقرار الإقليمي. هنعرف أكتر حول هذه المشاركة المصرية المهمة. وكمان النهاردة وزير الخارجية المصري والتركي دكتور بدر عبد العاطي وحكام فيدان أكدوا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. كمان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان في جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع في مدينة السادات في محافظة المنوفية، وبعدها سيادته استأنف الجولة واستكملها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. 7 مصانع زارهم الدكتور مدبولي النهاردة، وكان في مؤتمر صحفي في نهاية هذه الجولة اللي أكد خلاله على عدد من الرسائل اللي هنستعرضها كمان مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة. وهنعرف أكتر عن الاحتفال بيوم الصداقة ما بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية في روما على هامش زيارة قداسة البابا طودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لجولة رعوية أوروبية مكثفة خلال هذه الفترة. كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، ولكن في البداية هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نستعرض مع حضراتكم أولى ملفات حلقة اليوم من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من آخر اليوم، وتبقى المشاركة المصرية في قمة إفريقيا فرنسا تحت عنوان إفريقيا إلى الأمام، مشاركة مهمة جدا خلال هذا التوقيت. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك قبل قليل في حفل عشاء العمل الرسمي اللي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، وهذا يعني حفل العشاء جاء تكريما لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. كمان الرئيسان الكيني والفرنسي كان في استقبال الرئيس السيسي وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة. من المفترض بكرة بإذن الله الرئيس السيسي هيشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا اللي بتستضيفها نيروبي العاصمة الكينية، وكمان الرئيس هيقول كلمة مصر أمام القمة، وهيستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وكمان إصلاح النظام المالي العالمي. هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الثنائية اللي هتجمع سيادته مع عدد من القادة الأفارقة. خلونا نقرأ المزيد حول المشاركة المصرية في هذه القمة، ولكن أرحب بضيف الكريم اللي بينضم لنا على الهواء مباشرة، الأستاذ جمال رائف الباحث والكاتب السياسي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك وأهلا بيك يا فندم.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن في ضوء مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا فرنسا في نيروبي، كيف تنظر للاهتمام مصر بصورة عامة والقيادة السياسية بصورة خاصة بالطبع بهذه المناقشة ومناقشة قضايا القارة وتعزيز العلاقات أيضا مع فرنسا؟
2: يعني في الحقيقة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الفرنسية تحت شعار أفريقيا للأمام يؤكد اهتمام الدولة المصرية المتواصل بالقضايا الأفريقية، وأن الدولة المصرية بتعطي اهتمام لكافة دوائر السياسة الخارجية التي هي يعني مرتبطة بأبعاد الأمن القومي المصري، سواء كان البعد العربي أو البعد الأفريقي، لأننا هنا نتحدث عن دوائر تترابط ويعني تتماسك ويعني لها أبعاد مع الدولة المصرية بشكل أساسي، سواء على صعيد الجغرافي، على صعيد الحضاري التاريخي، على صعيد حتى تقاسم الموارد الطبيعية. وبالتالي اهتمام مصري بالقارة الأفريقية منذ عام 2014 بيشهد تنامي ملحوظ، والقيادة السياسية المصرية من خلال حضور هذه القمة هناك تأكيد على هذا المعنى، أن الدولة المصرية مستمرة في العمل الأفريقي، مستمرة في تحمل مسؤوليتها الأفريقية، في حمل هموم القارة الأفريقية ومحاولة إيجاد حلول لها، وخاصة أن الدولة المصرية الحقيقة لها رؤية ولها تجربة رائدة في مجالات العمل الأفريقي، سواء على صعيد التنموي، على صعيد مكافحة الإرهاب، على صعيد أيضا مكافحة الهجرة الغير شرعية وغيرها من مجالات في الحقيقة، حتى وصولا للمجالات التنموية وتجارب مصرية رائدة في المشروعات التنموية القارية، سواء على صعيد المشروعات الخاصة بالموارد المائية والري وأيضا المشروعات الصحية والبنية التحتية. إذن الدولة المصرية لا تقدم فقط حتى رؤى، ولكن تقدم رؤى مقرونة ومصحوبة بعمل على أرض الواقع، بمنجزات على أرض الواقع، ومن ثم حضور مصري في الحقيقة مهم للغاية. والقضايا التي تتبناها الدولة المصرية، وكما أوضح بيان الرئاسة خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظومة المالية الأفريقية لتتعاطى والمتغير الاقتصادي الدولي، أمر بالغ الأهمية، لأن بالفعل القارة الأفريقية والشعوب الأفريقية تتحمل تبعات الصراع الدولي والصراع الإقليمي، والشعوب الأفريقية في الحقيقة بتدفع الثمن يعني بشكل كبير جدا نتاج تحملها تبعات الصدمات الاقتصادية الدولية. وبالتالي هنا يجب حتى على الشركاء الدوليين وعلى صندوق النقد الدولي ويعني المؤسسات المالية الدولية أن يكون هناك نظرة جديدة للتعاطي مع الحالة الأفريقية في ظل الظرف الراهن.
1: الأستاذ جمال رائف الباحث والكاتب السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا. كمان من أخبارنا النهاردة في آخر اليوم، السفير حاتم يسري سفير مصر لدى كينيا قال إن قمة أفريقيا فرنسا اللي بتستضيف العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار أفريقيا إلى الأمام بتسهم في تعزيز الشراكة الأفريقية الفرنسية، وبتدفع كمان الجهود للتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، وده بيجي بناء على مبادئ المنفعة المتبادلة والحرص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالجانبين. أضاف كمان السفير حاتم يسري سافرنا في كينيا إن اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية شهد دفعة قوية خلال الأعوام الماضية، خاصة مع إطلاق منصة التجارة الحرة القارية الأفريقية. بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل التحية والتقدير لحضراتكم مرة تانية مستمعينا الكرام. ما زلنا مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والحقيقة ما زالت التحركات المصرية المتعلقة بالأزمات الإقليمية مستمرة، وهناك عدد من الثوابت كده للموقف المصري في هذا الشأن. على رأس من هذه الثوابت على سبيل المثال بنتكلم على وحدة الصف العربي وسلامة الدول العربية، وكمان ما فيش شك أن مصر بتقود خلال هذه الفترة عملية للسلام في المنطقة والاستقرار الإقليمي بصورة عامة. النهاردة وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان استعرضا معا الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، وكمان تطورات المسار التفاوضي ما بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والتشديد كمان على أن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الدور، ولكن أرحب بضيفنا الكريم اللي بينورنا دايما على هوا الراديو 90 90، الكاتب الصحفي أستاذنا الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وأيضا مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد مساء الفل وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كيف تنظر إذن لتواصل القاهرة مع أشقائها ومع الدول الصديقة ومواصلة التحركات والمشاورات السياسية والدبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب الإقليمية بصورة عامة؟
2: استمرار السياسة الخارجية النشطة للدولة المصرية تنتهجها في خلال فترات الأزمات التي بيشهدها الإقليم منذ عام 2023 وحتى هذه اللحظة، ثبات الرؤية المصرية تجاه هذه الأزمات، التأكيد على أن هذه الأزمات جميعا تنطلق من القضية الفلسطينية. يمكن هو ده المحك اللي الدولة المصرية دائما بتؤكد عليه، أن هذه القضية لابد من التوصل لحل دائم وشامل وعادل لها بغية تصفير الأزمات وأن تنتهي هذه الأزمات. الدولة المصرية في سبيل ذلك تواصل جهودها، ممثل في معالي وزير الخارجية سفير دكتور بدر عبد العاطي باتصاله مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. انت بتتحدث عن قدرة على إدارة الملفات الثنائية، لأن الاتصال تناول في المقام الأول الملفات الثنائية، ملفات العلاقات الثنائية والملفات الاقتصادية والملفات التي تعلي من المصالح المشتركة لشعوب الدولتين، لأن هذه الأساس اللي من خلاله بتتبنى الدول المواقف المشتركة تجاه الأزمات المختلفة.
1: صحيح.
2: التلاقي في المصالح بيخلق أهداف مشتركة لهذه الدول. الدولة المصرية والدولة التركية يدركان تماما الأهداف التي تصاغ بهدف تغيير جغرافيا سياسية للإقليم. الأمر لا يتعلق فقط بحروب سواء حرب غزة أو الحرب على إيران، ولكن الأهداف التوسعية أبعد من ذلك، المخططات أبعد من ذلك، ومن ثم الدولتان تنسقان لتصفير الأزمات. الدولتان تريان وتشتركان في الرؤية أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوقف هذه الحروب، وأن استمرار استدعاء الآلة العسكرية للتوصل إلى نتيجة تحسم هذه الحرب لمصلحة طرف على حساب آخر لن تقود إلا لتقويض كل جهود السلام، ولن تقود إلا لتفجير مزيد من الأزمات الأقليمية. ومن ثم بتواصل الدولة المصرية جهودها في هذا السياق بالشراكة مع الخلفاء الإقليميين، سواء تركيا، سواء قطر، سواء الإمارات العربية المتحدة، سواء المملكة العربية السعودية، سواء باكستان، سواء سلطنة عمان. الدول الفاعلة والتي لها خبرة في التعامل مع مثل هذا النوع من الملفات الشائكة بما يحقق المصلحة الجميع.
1: كل التحية وتقدير لحضرتك يا أستاذ أحمد على كل هذه التفاصيل والمعلومات. الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا. بعد الفاصل مرة تانية مستمعينا الكرام نرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.

0: راديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة من آخر اليوم. والحقيقة النهاردة كان في نشاط مكثف لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، استهل اليوم بجولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع في مدينتي السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وأيضا مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. عدد من التصريحات اللي أكد عليها دكتور مدبولي في هذه الجولة، وأيضا عدد من الرسائل اللي خرجت عن المؤتمر الصحفي مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات بعد انتهاء هذه الجولة التفقدية في السادات وأكتوبر. كل ده وأكتر هنعرفه، لكن أرحب بزميلنا العزيز كالعادة الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف مساء الخير وأهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: وفي البداية يعني من فضلك كده حطينا في الصورة، يا ترى النهاردة الدكتور مدبولي زار إيه في المدينتين، والتصريحات اللي جات على هامش زيارته للمصانع مع العمال مع أيضا رؤساء مجالس الإدارات من القطاع الخاص فيما يخص تذليل العقبات أو ما إلى ذلك في هذا الشأن؟
2: يعني في الحقيقة رئيس مجلس الوزراء زار عدد من المشروعات في مدينة السادات في المنطقة الصناعية، ودي طبعا من المناطق الهامة على اعتبار ان هي بتتضمن عدد من الصناعات والمصانع في نفس الوقت. أهمية هذه المنطقة إن هي يعني في الوجه البحري منطقة جذب للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب، ده بالإضافة إلى يعني فتح آفاق فرص عمل، بمعنى إن هي تستوعب جانب كبير جدا من البطالة. أيضا في نفس الوقت يعني هناك مشروعات يعني من الممكن أن نعتبرها مشروعات كبيرة في مدينة السادس من أكتوبر وفي السادات. أصحاب المصانع أكدوا أن برنامج دعم الصناعة ودعم التصدير والإجراءات اللي بتتخذها الدولة لتشجيع هذا القطاع قد أحدثت فارق كبير جدا في إعطاء دفعة للصناعات المختلفة. عايز أقول بس لحضرتك إن مثلا مصانع اللي زارها رئيس مجلس الوزراء في المنوفية يعني صناعات مختلفة، سواء في مجال الصناعات الغذائية، سواء في مجال صناعة الحديد وخلافه. ده بالإضافة إلى يعني ما يمكن أن نقول أن هناك صناعات تقوم على يعني التصدير للخارج ثم سد الاحتياجات المصرية في الداخل، خاصة الصناعات التكنولوجية وخلافه. أيضا في الأسكندرية نفس الموضوع، رئيس مجلس الوزراء يعني تفقد عدد من المشروعات في الأسكندرية، ودي طبعا زي ما حضرتك عارف
1: في السادس من أكتوبر في الجيزة حضرتك تقصد.
2: عفوا.
1: نعم.
2: في الساعة.
1: ولا يهمك. طيب والحقيقة برضو في 6 أكتوبر هو كان العدد الأكبر من المصانع، بنتكلم على 5 مصانع في مجالات متنوعة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت في هذا الشأن. كان كمان كان في يعني مؤتمر صحفي في نهاية هذه الجولة، الدكتور مدبولي تحدث في عدة ملفات، ولكن كان ملف الصناعة على رأس هذه الملفات. أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، خصوصا أن تم إتاحة يعني فتح الأسئلة للزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات.
2: شوف حضرتك، يعني رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذه المناطق يعني من المناطق الصناعية الواعدة، ده بالإضافة إلى أن الحكومة بتعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب أو خلافه يعني. وبالتالي أشار رئيس مجلس الوزراء وطلب منهم أن أي واحد عنده أزمة في أي قطاع من الممكن حلها على الفور. ده بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يعني أكد أن الحكومة ملتزمة ببرنامج دعم الصادرات، وهذا البرنامج أعطى دفعة كبيرة جدا للصادرات المصرية في الخارج، خاصة الحكومة بتستهدف 140 مليار دولار صادرات في 2030، وبالتالي بتعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب.
1: نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90، شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذ عبد اللطيف. شكرا لك يا فندم. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

ثلاثة الخمسة على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم أهم المحطات اللي خاضها قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي يواصل رحلته الأوروبية. عدد من اللقاءات والأنشطة المتعددة في كرواتيا هي المحطة الأخيرة لقداسة البابا في هذه الزيارة الرعوية الأوروبية المكثفة الحقيقة. وكمان بنتكلم على الاحتفال بيوم الصداقة، هذا اليوم اللي تم تدشينه ما بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كيعني أقدم كنيسة في العالم، وأيضا الكنيسة الكاثوليكية أكبر كنيسة في العالم. خلونا نعرف أكتر حول هذه الأمور، ولكن أرحب بزميلتنا وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزر يوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90 90. وفاء مساء الخير أهلا بك. أهلا بك يا وفاء. وخلينا نتكلم في البداية عن فعاليات وأنشطة زيارة قداسة البابا تودروس الثاني الحالية في كرواتيا. كرواتيا هي المحطة الأخيرة لقداسة البابا في هذه الزيارة الرعوية المكثفة.
2: يقول إن إحنا أيام قليلة والبابا تودروس يقول إن شاء الله ويرجع لمصر بعد رحلة استمرت يعني قرابة الأسبوعين. كانت بدايتها أعتقد كانت بدايتها بعد التاني محطة كان فيها النمسا، أول واحدة كانت تركيا، وكان فيها لقاءات مهمة كثيرة جدا كلها بتؤكد وبتشير وبتعمل على توثيق العلاقة بين الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وسائر الكنائس الأخرى اللي موجودة حوالينا، خاصة الكراسي الكبيرة، الخمس كراسي الكبرى اللي موجودين حوالينا في العالم. زي ما انت ما تفضلت وقلت ان احنا البابا في اخر محطة ليه هي كرواتيا. الحقيقة ان هي محطة يعني مليئة جدا باللقاءات. كان النهاردة استقبل اسقف الروم الكاثوليك بكرواتيا ومفتي كرواتيا، والحقيقة ان مفتي كرواتيا النهاردة رحب بقداسة البابا واكد ويعني اشاد بالعلاقة القوية بين الكنيسة الأرثوذكسية والأزهر الشريف وطبعا كل المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر. لكن خليني أقف معك يا إبراهيم النهاردة عن لقاء أجراء البابا تودروس مع قناة نوفا الكرواتية، وهو الحقيقة كان لي بعض التصريحات المهمة. وأنا دائما بشوف أن البابا لما بيخرج برا مصر هو بيشتغل على حاجة واحدة، أنه يوصل الروح المصرية لكل أبنائه ولكل الناس اللي بيبقوا موجودين معاه. وده اللي حصل النهاردة في لقائه لما البابا تودروس أكد أن خروج المصريين بعيد عن نهر النيل كان أمر صعب جدا، وخلاص بقى أصبح من الضروري أن احنا نزورهم ونرعاهم. يعني عايز أقولك أن البابا أكد طبعا على سعادته بزيارة كرواتيا، خاصة أن هي المرة الأولى اللي بيزورها فيه، وطبعا ده بعد يعني زيادة أعداد الأباط في المهجر هناك، وكان من الضروري أنه يتم إقامة كنائس هناك، وطبعا تكون في يعني أسقفة موجودة لرعايتهم. طبعا أكد على أنه ظروف المصريين لارتباطهم بأرض مصر، ودي حاجة دايما البابا تودروس إبراهيم بيشتغل عليها.
1: صحيح.
2: حصل نشوف ده في استقباله لكل مؤتمرات الشباب، خاصة للمهجر اللي بيحاول طول ما هم متواجدين في مصر ان هو يزورهم كل حتة موجودة في بلدهم علشان يرجعوا محملين بروح المصرية ويقدروا يتكلموا على الاقل يشوفوا بلدهم وروعتها خاصة تاريخها. يعني اقدر اقول لك يا ابراهيم فعلا يعني رحلة البابا
1: زيارة مكثفة الحقيقة يا وفاء. طيب يا وفاء، اخبار يوم الصداقة اللي تم تدشينه ما بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية طبعا في عهد قداسة البابا تودروس الثاني، وايضا عهد البابا فرانسيس الاول بابا الفاتيكان الراحل، ده اول احتفال لهذا اليوم في عهد يعني البابا ليو الرابع. صحيح. بتفاصيل هذا اليوم كيف تبدو يا وفاء؟
2: الحقيقة احنا الكنيستين بتحتفل بتذكرة 13 ليوم الصداقة من ساعة ما دشنوا قداسة البابا تودروس مع بابا فرانسيس الراحل. والحقيقة انه يعني كانت في كلمة مصورة تمت إذاعتها للبابا تودروس وهو أشار لده، كلموا فيها عن روح المحبة اللي بتجمع الكنيستين. مش بس كده، كان في كلمة ألقاها السفير المصري بيهني فيها الكنيستين بالذكرى دي، وخاصة إنه فكرة الصداقة بين الكنائس هي فكرة قائمة على المحبة، وهو ده الأساس اللي بيتنادي بيه كل كرسي وبيتنادي بيه كل كنيسة، إنه تكون محبة خالصة تجمعهم بعيدة عن أي اختلافات. وده كان محور الحقيقة الرسالة اللي أرسلها البابا تودروس وتم إذاعتها فيها في الفاتيكان عن رسالة محبة وتهنئة. وطبعا كان في مقطع مماثل ليها لقداسة البابا لون الرابع. طبعا كان الاحتفال موجود في أصفة من الكنيستين، والحقيقة هو تذكار مهم جدا، ويعني بيأسس انه احنا يعني لغة الحوار لازم تكون مستمرة، لغة الحوار على كل الأصعدة مش بس في الكنائس، حتى هم يعني قادة الكنائس كلها دايما بتقعد يعني بتقول الحوار بيخلي يبقى فيه سلام ويخلي فيه تقارب في وجهات النظر اللي بتبعدنا عن الصراعات. وخلاص يعني اعتقد يا ابراهيم انه اصبحنا شايفين ان احنا فعلا محتاجين لفعلا لغة الحوار.
1: بشكرك يا وفاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا العزيزة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 99، شكرا جزيلا لك يا وفاء. شكرا لك. كمان من أخبارنا النهاردة الصحافة العالمية اللي يعني ذكرت ونشرت وركزت يعني سلطت الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. أجمعت كبريات الصحف الإسبانية واللاتينية على أن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفريقية استهلها بزيارة استراتيجية في مصر، وصولا إلى القمة الإفريقية في فرنسا وأيضا نيروبي، تمثل تدشينا لسياسة فرنسية أكثر واقعية تجاه القارة السمراء. بعد الفاصل مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: تعويضات للمتضررين، وكمان شهد على التشغيل التجريبي لمينا دندرة النهري. خلونا نعرف أكتر من زميلنا محمد فتحي مراسل الراديو 99 في أنا. يا محمد مساء الخير وأهلا بيك.
1: زميلة إبراهيم أهلا بيك وجميع الزملاء في استوديو الهواء.
0: أهلا وسهلا. كلمنا في البداية ماذا دار عن أو أبرز ما جاء في جولة سيد وزير النقل في محافظة إنا فيما يخص مشروع القطار الكهربائي السريع في إنا.
1: نعم، قام الفريق كامل وزير النقل واللواء دكتور مصطفى البلاوي محافظ إنا والأمير هاشم البندراوي رئيس مركز دندرة الثقافي بتسليم شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والأراضي المتعارضة مع مسار مشروع القطر الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الطاق محطة إنا، موضحا أنه عندما تم التخطيط لمشروع القطار السريع تم مراعاة مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع، وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار لتفادي أكبر عدد من التعرضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين. أضاف أيضا أن أهالي الصعيد دائما داعمون لكافة المشروعات القومية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، وما يشهده الصعيد من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع على كافة نطاق محافظات جنوب الصعيد. أيضا وجه بأن لا يضر أي مواطن من المشروعات القومية، ويتم أيضا حصول على حقوقهم العادلة لهؤلاء أهالينا الذين نحرص دائما على مصالحهم على كافة العاملين بمحافظتنا. من خلال هذه الجولة تفقد الفريق كامل الوزيري الطرح الكبير للاستثمار لأهالي الصعيد في المناطق التجارية بمحطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع. أشار أيضا أن هذا الخط سيساهم في نقلة حضرية تنموية في جنوب الصعيد بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر وأبو طرطور قنا أسوان بموانئ التصدير، والحد أيضا من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، كما توفر أيضا خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع 3000 من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة، وستساهم أيضا في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات من جنوب الصعيد إلى القاهرة إن شاء الله.
0: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد فتحي مراسل الراديو 99 في محافظة إنا. شكرا جزيلا لك يا محمد.
1: شكرا لك.
0: دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. حلقتنا كانت من إعداد زميلتنا العزيزة قريب مصطفى رئيس التحرير محمد الصنباطي، وكنت سعيد جدا أن أنا كنت بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل. هذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة ويستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي. الرئيس السيسي يشارك في حفل عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكينية تكريما لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد استعداد القوات الإيرانية للرد على أي اعتداء. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 إيرانيين و9 شركات مرتبطة بإيران.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: Thank you so much.
1: Thank you. Merci.
2: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

أمرك يا حبيبي. إيه إيه حلمك

0: 직한. 직한.
1: وانا بحبك والله قوي قوي قوي اهو حياتي انا هتصور معاك والله حاضر حاضر حاضر حاضر

عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي.

وحكم وأمر فيها وفيها زي ما رمشك خلايا ليا وحكم وأمر

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد. قولوا معايا

0: Guárdeme.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

الراديو 90 90 هواها مصري.

شيرين، طباعة انتباع، أغنية جديدة على الراديو 99.9 من سوني ميوزك.